هالعقيلة عالهزيلة هالعقيلة عالهزيلة يا محمد تنسبي عنوك زين.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: جئت نورا للحياة وسفينة
1: صدرك صدرك حبيبي
0: جئت صدرك.

ما دعا الناس إلى صد الحرام بالحرام. اقرأوا المصطفى من جديد بالورود، أنكروا كل فعل حقود في الوجود. اقرأوا

حمزة يا بني هند تندبكم غزة ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود ما سمعنا بكم ساعة الوعيد في صراع العدا من بني اليهود في صراع العدا فاطمة أسسوا الانكسار من إرهابهم أشعلوا الدهاء

وما كنتم سوى أعداء الطهارة. ما حكمتم بالعدل إلى خير الرسل،

شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم شرعة الهادي بريئة منكم ذبحكم هذا معبر عنكم يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهموا لحظة محمد يا دعاة الفنا والفعال تشهد قط لم تفهموا لحظة محمد

اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي

ويلي كلمة لبويا الحنين خلافة كلمة لبويا الحنين خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة كلمة لبويا الحنين خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة صحت من ذبل قبال شفافة صحت من ذبل قبال شفافة راح لي حط ابني فوق كتافة راح لي

صوتك وهو

0: حتى بيت أحزى أبني لي وويلا يا أبو فاطمة واوي صوتك
1: هلا هلا

طيب وموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته بعد ليلي بتوته علي اعتد قطع ذي ابتوته.

0: قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة.
1: والفرح مني ليوم سدبي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنان. الفرح مني ليوم سدبي بان وجهي لن يدريش كثر حزنان. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه، راح لي

حزنانة بوجهي لن تدرج كثر حزنانة. علي صاح وصحت ويانا, علي صاح وصحت ويانا, راح لي حط الحكي بمكان, اي راح لي حط الحكي بمكان. ويلا يا ابو فاطمه

اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، من حزنها يشيب راس. يلا اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها. واويلا يا ابو فاطمه واويلا.

إلى المرحوم عبود غفلة.

واصلع بهالأمة يحصل يحيي دينك مثل ما كان ويظل ما بعد مصلح بهالأمة يحصل

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

من أذن يصلي صلي الجمرة كلهم لقوا أذن لكنما يا كلهم

0: الشريعة.
1: لك كل الكونية لك. بعد مرة سمعني يا رسول الله. يا رسول الله
0: محمد. يا رسول الله محمد.
1: لك كل ما شاء الله. لك
0: كل الكونية.
1: كذبوني نعتوني شاعرا. كذبوني نعتوني شاعرا ساحرا جاء لأجل الفرقة. ما اجى بلاش بيدنا الإسلام ترى لازم لازم لازم نضحي إليه. كذبوني نعتوني شاعرا ساحرا جاء لأجل الفرقة. عذب

ليلتي فحماني خالقي في ليلتي في فراشي حين بات المرتضى علي في فراشي حين بات المرتضى وإلى يثرب كانت هجرتي أقبلوا في غار ثور نحونا فأعمار

0: خادم خادم خادم يا رسول الله محمد
1: يا رسول الله محمد
0: لك كل الكون يشهد
1: لك كل
0: خادم خادم خادم إلى خادم الحسين إلى خادم الحسين الشيخ أوس الخفاجي خادم خادم ممنون ممنون ممنون ممنون, ممنون.

سألهم يوم بدر إذ أجيبت دعوتي، قتلوا في أحد عمي حمزة، جرأوا في كسر رفاعيتي. إذا ما كان يكسرون سنك يا رسول الله ما كسروا أضلاع ابنك الحسين. لقتالي أرسلوا فرسانهم.

من منقعين أرى حياة سري في ثنايا مهجتي، أرى حياة سري في ثنايا مهجتي. أمتي ما همني ذاك الأذايا، من خالف أتحمل. أمتي ما همني ذاك الأذايا.

من جثتي تركوا من غير غسل جثتي. وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي. فعصوا أمري بما خلفته فيهم القرآن يقفو عترتي. فيهم القرآن يقفو عترتي. والذي ألمني يا أمتي والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظل عمتي. الله يساعد قلبك يا رسول الله. والذي ألمني يا أمتي إنهم قد كسروا ظل عمتي. أسقطوا منها صدقي محسنا يا لم يراعوا حرمتي في بضعتي. لم يراعوا

0: رسول الله
1: لك كل الكون يشكي
0: يا رسول الله
1: محمد
0: لك كل
1: الكون يشكي
0: لك

ضيعتي أوثق نفسي أخي حيدارة ثم اهتاده أهل صفتي قد عصوني فعصوا رب العلا قد عصوني فعصوا رب العلا نكثوا بيعته بل بيعتي.

حسرة. وين خدام الحسين؟ وين واقفين؟ اسمع هذا المقطع. والذي أحرق قلبي حسرة يوم عاشوراء زادت لوعتي، ذبحوا سبطي حسينا ولدي. يا رسول الله ذبحوا سبطي حسينا ولدي، وبناتي سبيت وحسرتي. بنات رسول الله

الحشي حقا رحمتي عند يوم الحشر حقا رحمتي إنما أشفع في الحشر لمن

0: ان شاء الله شفاعة الرسول. لا انت بعد مرة بعد مرة يا رسول الله
1: يا رسول الله محمد.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا محمد عهد للأبد للأبد، يا محمد

0: يا محمد
1: محمد
0: كل سنة كل سنة يسيل الدمع بينصار أبقى خادم عترتك
1: أبقى خادم عترتك
0: أحشي أحشي كل سنة

حشينا بالأمس يا أمي الحسين ايش قد بكينا عفنا كل شي وعلى الجدم يا ما اعتني انا يعفنا كل شي وعلى الجدم يا ما اعتني انا وبالمدامع للمصيبه تذكرنا راداوينا السنه لكن ما نسينا صوتك.

0: من نجف لحبابك أبطل خادم عترته ارفع يدك وصيح للأبد للأبد.
1: التوزيع والبث الشبكي علي عواد الذبحاوي.

لكم ما تجي الجد مع الملامة. أنا خادم للكتاب وللإمام.

الأمل ما يهمني الأجل يلي رحمة الباري مرسل جابت أبقى قادم عترته للأبد للأبد للأبد.

0: القادم.
1: هني انا تعبت المال
2: للابد
1: للابد
2: يا حبيب الله ونبي اليوم انعمت والانس والجن تشيلي وياي دمعه يا حبيب الله ونبي اليوم انعمت والانس والجن تشيلي وياي دمعه ويحبكم هذا شانه وهذا طبعه وين يحبكم هذا شاء اي بالمدامع بالفرح للعطر يسعى بالمدامع بالفرح للعطر اي والمنع نخبره طبعي ما غيره والمنع نخبره

للأبد للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد عهد.

ينسى ما يشيل الدمع للأبد لخادم الحسين الحاج مازن الزبيدي عاد دمعات تسجل انتمائي عاد دمعات

وللبتول الطاهر زهرة زكية نعظم الباري أجركم بالرزية.

0: للأبد للأبد للأبد للأبد يلا يا محمد عهد
1: للأبد
0: صيح صيح في دواء يا محمد كل سنة يشيل الدمع كل سنة
1: يشيل الدمع
0: لنصاوي للأبد أي خلي يقولوا من نواصب عنك كافر خلي يقولوا من نواصب عنك كافر وخلي يفجروني ويقطعون المناحر وخلي يفجروني ويقطعون المناحر يا انا شيع وطبع كل زمان ثائر

للأبد للأبد للأبد. يلا يا محمد في وصوتك يا

0: للعلم.
1: سلامات.
2: ليش المدينة مظلمة؟
3: ليش المدينة مظلمة؟
1: سلامات. شنه المصيبة القادمة؟
4: كل شيء

0: لخادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني
1: شي بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخا.
0: خوفتني خوفتني هي سكتة من تصيح يعني مذبوح الضمير.

وايد اروح واعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد اجيت كم صنم قاعد لقيت. تالي للمسجد اجيت كم صنم قاعد لقيت. يا حظيمة كبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول. بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه. شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه.

الناس واقعنا شنه الغير يا هالناس هذا المكان حيدر يا هالناس واقعنا شنه والعذر قالوا إمامك معتزل يا ترى مات محمد والعذر قالوا إمامك

ميت شهيد وضحت القصه اكيد والنبي ميت شهيد ايه قريته

خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت واعتنيته يا ابو حسين شو للمصايب مستعد يا ابو حسين وين

يا خلق هذا الأمير بيا ذنب صاير أسير ألمتني ألمت ساعة لن شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة

وتطيح خلوا بين عمي تصيح عذبتني لو دعت رب العباد توقع السبع الشدا لو دعت رب العباد توقع السبع الشدا

السيار حبل الصبور ما ينقطع بالسيار قنفذ ضربها على الضلع بالسيار حبل الصبور ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا

هي صرخة من الصميم طفحت بعين اليتيم، هي صرخة من الصميم.

انقلاب والصنم مزق كتاب من تسيء واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهوى انسد لا تأذن يا بلال بالصلاة شدوا حبال

قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبه وبكيس ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد

وين الجواب؟ قال والسكت ثواب ناشد. وين الجواب؟ قال والسكت ثواب من ورا. شورى والشورى مصير ماكو بيه عبلا غدير. شورى والشورى مصير ماكو بيه عبلا غدير. والرضاه الله حرامات ما غزر وياهم ملح حرامات. جازوا محبتك بالجرح حرامات ما غزر حتما الجانب سؤالي ينسئل يا ترى خاتم محمد. حتما الجانب سؤالي ينسئل يا ترى. لا تتعب لا

صديق يا علي وحش الطريق انت تمشي يا رجية يا رجية وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف رافضية صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا إحنا نعرف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علي بجد الحزين خلت تنزف عيون خلت

أمس الوجود انطفت حين محمد غفت. شمس الوجود انطفت حين محمد غفت. هل تنزف عيونك؟ هل تنزف عيونك؟

0: الشمس بعد عيني والله جوابه عين محمد غفيت هل تنزف عيونه هل تنزف عيونه شمس النبوة الغيب مرضي عليها
1: موفقين ومأجورين إن شاء الله.
0: شمس

تصبح هل تنزف عيونك هل تنزف الايادي الايادي يا علي بجد الحزن هل تنزف عيونك جاوب يا علي بجد الحزن هل تنزف عيونك شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونك هل تنزف عيونك

داكي دربي الموت انت تبعي وداك بدربي الموت انت تبعي تتمنى يا بالحسن وياي دفنونك تتمنى يا بالحسن وياي دفنونك وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى فلتنزف عيونك فلتنزف اقوى

0: يحس الجواب.
1: هل تنزل في عيونك شمس الوجود مطلع محمد مصطفى؟ شمس الوجود مطلع محمد.

ناجيته خدك على تراب القبر.

صاح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك.

من العمر هل تنزف عيونه هل تنزف يا علي بجد الحزين يا علي بجد الحزين هلا بي.

هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي وبعد ابتيدت فتعبك تتمنى سهل

0: لك انت علو بالحرب كلهم يعرفونك انت علو بالحرب كلهم يعرفونك ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور خل تنزف عيونك خل يا علي بقد الحزين يا علي بقد ما قصرت هذا خير جواب خل تنزف عيونك يا علي شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت
1: شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت
0: خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك أهبط ملائكتي

رجعونك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين

والعلبة طول انكسر عادوا يكسروك، والعلبة طول انكسر عادوا يكسرونك، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، فلتنزف عيونك فلتنزف عيونك.

من عفتنا وودعتنا، من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا. من عفتنا وودعتنا، أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا. تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل لخدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، أنت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بك.
1: من عفتنا ودعتنا من
0: اي ما شاء الله.

وعدوانك شراوني وعدوان ويا زينب

دي خلافة بيت الدعاء أي قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما أنيت برة قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما أنيت برة.

خادم أمير المؤمنين سيد سعد الصافي، قلنا هواك ثار من مرة، قلنا هواك ثار من مرة.

مولانا إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بل فضل العباس. شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من

0: تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد وولاه، على محمد وولاه، على محمد.

0: مات سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد هيهات مثلي رب العرش من نور سواه رب العرش هلا على محمد و
1: لا تتعال
0: على محمد على محمد

من التكب بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين لك بعدك يا غالي الحسن وحسين أنا أسود علي

يمك نقيم حزان عاشور يمك نقيم حزان عاشور ونصيح لك دربك مشينا ونصيح لك

وصل لك وراية علي وياي شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على

قائدنا واحنا شيعة جنود قائدنا واحنا واحنا شيعة جنود ويانا يمشون ندري موجود ويانا

0: الله هلا هلا هلا
1: علمنا حيدر هذا الاحسان شعبنا صرنا تفخر الناس شعبنا صرنا تفخر
0: هلا هلا
1: شعبنا صرنا يبقى رفعت الراس
0: يا الله
1: مرجعنا يبقى رفعت الراس خطوة محمد هاي فتوى
0: خطوة محمد هاي
1: فتوى محمد
0: على محمد واوي

0: حضر يا حكيم. يا لخادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. غربت شمس الديانة وعبس
1: الكون. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ويحذر

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد، حي على

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

بيدك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من

حجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعلم.

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين غيثا وخصبا لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العوام.

لم يكن لأحد فيك مغمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لخلق فيك مطمع، ولا

شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وعزم، ورأيك علم وحزم. اعتدل بك الدين، وسهل بك العسير، وأطفئت بك النير.

ماذت عنك وخذلت. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود. أشهد لك يا ولي الله وولي رسوله صلى الله عليه وآله بالبلاغ والأداء، وأشهد أنك

أنسى نفسي متعوذا بك من النار، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء

العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك

قام الحدود وقمع الجحود وقوم الزير وسكن الغمر وأباد الفترة وسد الفرج وقتل

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: الأنبار تثمن تراجع بابل عن ضم مناطق تابعة لها. رئيس الجمهورية: نستذكر سيرة الرسول العطرة ورسالته الخالدة. بارزاني: طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح. عمليات بغداد تؤشر انخفاضا ملحوظا في معدلات الجريمة. القوات الأمريكية تعلن استهداف سفينة قرب ميناء إيراني. وأردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: عبر رئيس مجلس محافظة الأنبار حميد ضحام العلواني عن سعادته بقرار مجلس محافظة بابل القاضي بالتراجع عن ضم مقاطعات العجير والحصوة الشمالية والبترة الصخرية التابعة إداريا لمحافظة الأنبار. وأوضح أن مجلس محافظة الأنبار كان قد وجه كتابا رسميا إلى مجلس محافظة بابل طلب فيه بإلغاء القرار السابق الذي تضمن ضم تلك المقاطعات إلى بابل، انطلاقا من المسؤولية القانونية والوطنية وحماية حقوق أبناء الأنبار. وأضاف أن مجلس محافظة بابل صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 11 آب على استبعاد المقاطعات التابعة للترسيم الإداري لمحافظة الأنبار من القرار السابق. وثمن العلواني استجابة مجلس محافظة بابل معتبرا القرار خطوة إيجابية ومسؤولة تؤكد أهمية الاحتكام إلى القانون والخرائط والوثائق الرسمية بعيدا عن أي خلافات إدارية. كما أكد أن موقف مجلس محافظة الأنبار لا يستهدف محافظة بابل أو أهلها، بل يهدف إلى حماية حقوق المحافظة وخدمة أبنائها، مشيرا إلى العلاقات الأخوية والاجتماعية الرسيخة التي تجمع أبناء المحافظتين، ومعبرا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. تصريحات أعادت ملف جرف النصر إلى الواجهة بعد وصف شيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي المنطقة بأنها محتلة وليست محررة، ما أثار ردود أفعال رافضة من الحكومة المحلية في بابل التي اعتبرت التصريحات مسيئة ومثيرة للفتنة، فيما اتخذ مجلس المحافظة وديوان المحافظة إجراءات قانونية بحق الجنابي على خلفية تصريحاته. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: تصريحات أثارت جدلا واسعا في بابل بعد وصف شيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي جرف النصر بأنها محتلة وليست محررة، في موقف أعاد ملف المنطقة إلى واجهة الأحداث بعد سنوات على معركة تحريرها من تنظيم داعش عام 2014.
3: يوم 25/10/2014 ثاني يوم من ما أعلن عن النصر في جرف الصخر، وهو ليس نصر، هو احتلال، لأن بدأنا مع قيادة عمليات الفرات الأوسط من بعد سقوط الفلوجة في شهر كانون الثاني عام 2014، واستمرينا مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، كان عثمان الغانمي الله ينطيه الصحة والعافية لا زال موجود، بدينا المفاوضات.
2: التصريحات قوبلت برفض من الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي التي وصفتها بالطائفية والمثيرة للفتنة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يقف وراءها، فيما أقام مجلس محافظة بابل وديوان المحافظة دعوى قضائية ضد عدنان الجنابي على خلفية ما اعتبراه إساءة وطرحا لوقائع من شأنها تأليب الرأي العام.
4: باسم الحكومة المحلية وندين ونستنكر هذا التصريح، ووجهنا دار القانون لإقامة الدعاوى ضد هذه التصريحات، وندعو الحكومة الاتحادية إلى وقف مثل هذه المزايدات. محافظة بابل ليس المزايدات السياسية ولا المناكثات،
5: كانت من أمام هذه الأبواب تنطلق المجاميع الإرهابية لتعيث في الأرض فساد، وخصيصا على أهالي محافظة بابل. لذلك نقف موقف رجل واحد وندين كل الأصوات النشاز اللي اليوم تحاول التقليل من شأن وعمل مجلس محافظة بابل واتهامه باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. ونقول إن من يقول إن الجرف محتلة، نعم كانت محتلة من قبل زمركم الإرهابية بالشيشان والأفغان وغيره.
2: وبينما يستمر الجدل بشأن تسمية المنطقة وملف عودة سكانها، تضع التطورات الأخيرة قضية جرف النصر مجدداً أمام المسارين السياسي والقضائي، وسط دعوات إلى معالجة الملفات العالقة بعيداً عن الخطابات التي قد تزيد من حدة الانقسام وتعيد التوتر إلى المشهد المحلي. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: في ناحية الصياحية شمالية محافظة بابل، يعيش الأهالي منذ سنوات وسط تداعيات مكب للنفايات تحيط بهم الروائح والغازات وتثير مخاوف متزايدة من آثار صحية وبيئية دفعت بعض العائلات إلى مغادرة المنطقة، فيما تتواصل المطالبات بإيجاد حل ينهي معاناتهم. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
6: في ناحية الصياحية شمالي بابل، يواجه السكان منذ سنوات تداعيات مكب النفايات القريب من منازلهم، وسط شكوى من انتشار الروائح والغازات التي تؤثر في حياتهم اليومية. ويؤكد مختار المنطقة حاكم مناوي أن معاناة الأهالي تجاوزت حدود الرائحة الكريهة لتصل إلى مخاوف صحية متزايدة، مشيرا إلى أن نحو 3% من سكان المنطقة مصابون بمرض السرطان، فيما يطالب الأهالي الجهات المعنية بالوقوف على أسباب تدهور الواقع الصحي والبيئي في المنطقة.
7: وصار لسنين نعاني من هاي والله الأمراض السرطانية في منطقة الصياحية كافة، وأكثر أمراض يعني أحس المنطقة أكثر يعني جزء 100 واحد بمرض سرطان أكثر يعني، وشغلتنا وهذا الطمر الصحي بالنسبة للدخان يعني ما يخلينا ننام بالليل، نوم ماكو من الدخان.
6: ويقول صادق المعموري أحد سكان المنطقة أن تداعيات مكب النفايات لم تعد تقتصر على الجانب الصحي، بل انعكست أيضا على حياة السكان الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن بعض العائلات اضطرت إلى مغادرة المنطقة هربا من الواقع البيئي الصعب، مطالبا بإجراء مسوحات صحية وبيئية شاملة للكشف عن حجم الأضرار وأسباب تدهور الواقع الصحي في المنطقة.
8: من يحرقون المكبات هاي والنفايات، هاي المنطقة بعد ما تشوفها من الدخان مالتها وصارت أمراض سرطانية، وخلي يطلعون لجان صحية، والمركز الصحي موجود عدة أمراض، خلي يطلعون لجان صحية ويتأكدون من هذا الكلام. عدة حالات يعني بصراحة وأدت إلى الوفاة، صار غلق إلى وجماعتنا في ذاك الوقت وقفوا شبابنا وقفوا شيابنا قولتها أن على الشارع وسدوا الطريق وناشدوا المحافظ ومنعوا، أخذوا لهم فترة وهمين رجعوا بعد مرة ثانية.
6: ورغم المناشدات والمطالبات المتكررة وتصعيد الأهالي احتجاجاتهم وصولا إلى غلق الطريق المؤدي إلى مكب النفايات، يؤكد السكان أن شيئا لم يتغير وأن معاناتهم ما زالت مستمرة وسط مطالبات بحلول حقيقية تنهي أزمة طال انتظارها. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: قدم رئيس الجمهورية نزار ميدي أحر التعازي إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى وفاة رسول الإنسانية وخاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان السيرة العطيرة للنبي الكريم وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الرحمة والعدل والتسامح والتآخي وصون كرامة الإنسان. وأضاف أن استحضار هذه القيم النبيلة في الوقت الحاضر يعد ضرورة لتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه وترسيخ ثقافة التراحم والسلام، وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل بناء وطن تسوده العدالة ويحفظ حقوق جميع أبنائه، مستلهما المبادئ الإنسانية التي جاءت بها الرسالة المحمدية. أعلن مجلس الوزراء إقرار البرنامج الحكومي للعوام 2026-2029 وإحالته إلى مجلس النواب خلال الجلسة الاعتيادية 14 برئاسة رئيس مجلس الوزراء لفلاح الزيدي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن البرنامج تضمن 139 أولوية موزعة على 14 قطاعا رئيسيا تمثل بأسس المنهاج الوزاري للحكومة، وشملت هذه القطاعات تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني والإصلاح الاقتصادي والمالي والصناعة والطاقة والزراعة والمياه والبيئة والتربية والتعليم والخدمات الصحية والطبية والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والثقافة والسياحة والآثار. كما تضمن البرنامج اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز النزاهة والشفافية والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية وتطوير القطاع المصرفي الحكومي وضبط المنافذ الحدودية وإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل. كذلك ركز البرنامج على توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الطفولة وتمكين المرأة، فضلا عن تضمين 13 تشريعا ذا أولوية في عمل الحكومة خلال السنوات المقبلة. كشف رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه خلال زيارته إلى طهران استعدادهم لمساعدة الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأكد بارزاني أن السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة حصرا وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المشكلات تنشأ عندما لا تعمل جميع الأطراف ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية. وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين نقلوا هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي وأبدوا استعدادهم للتعاون في هذا الملف، مؤكدين أن استقرار العراق يصب في مصلحة إيران أيضا. كما أشار بارزاني إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بما في ذلك بيع الكهرباء والغاز يتجاوز 15 مليار دولار سنويا. أكد وزير الموارد المائية مثنى تميمي استمرار الأعمال الخاصة بإزالة زهرة النيل من المواقع المشخصة في الأنهار والمجاري المائية، وقال أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء أسفرت عن تخصيص 5 مليارات دينار لشركة العراق من أجل تنفيذ مشروع إزالة هذه النبتة الضارة، وقد بدأت الأعمال فعليا في عدد من المواقع. وأضاف أنه تابع ميدانيا سير العمل في سدة سمراء، حيث تعمل كوادر الوزارة بالتعاون مع الشركة المنفذة على رفع زهرة النيل من نهري دجلة والفرات. وأوضح أن المشروع يسير بوتيرة متسارعة متوقعا إنجازه بالكامل خلال الشهرين المقبلين، بما يسهم في تحسين انسيابية المياه والحد من الأضرار البيئية والاقتصادية التي تسببها هذه النبتة. أعلنت قيادة عمليات بغداد تسجيل انخفاض ملحوظ في مستوى الجريمة المنظمة والجنائية خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة الجهود الأمنية المستمرة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق المطلوبين. وأوضحت القيادة أن قواتها تمكنت من مصادرة 662 قطعة سلاح مختلفة، فضلا عن تسجيل أكثر من 6000 قطعة سلاح ضمن برنامج حصر السلاح بيد الدولة. كما تم ضبط 65,079 عجلة ودراجة نارية مخالفة للضوابط المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها. وأشارت إلى تفكيك عدد من شبكات ترويج المخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة وأجهزة التعاطي، إلى جانب الاستيلاء على عتيدة وتجهيزات مختلفة غير مرخصة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية تابعة لها أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن فيلا نوفا التي ترفع علم بنما، بعد تجاهل طاقمها التحذيرات الأمريكية أثناء محاولتها الاقتراب من أحد الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة أن السفينة لم تستجب للتحذيرات المتكررة، ما دفع القوات الأمريكية إلى استخدام القوة. وأشارت إلى أن هذه الحادثة تعد الثالثة منذ إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في 14 من تموز الماضي، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الحصار. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاقية الدفاعية التي أبرمت بين تركيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية لا تستهدف أي دولة، بل تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث. وأوضح أردوغان في تصريحات صحفية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تقوم على مبادئ السلام والتضامن والردع الجماعي، مشددا على أنها ليست كتلة مواجهة ضد أي طرف. وأضاف أن المبدأ الأساس الذي يجمع الدول الموقعة هو أن أمن أي دولة منها يعد جزءا من أمن الدول الأخرى. كما أشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تعاونا في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني الإقليمي، مؤكدا أنها مفتوحة أمام الدول الشقيقة التي تتبنى الرؤية ذاتها. ودعا أردوغان إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية على الصراعات، مؤكدا أن شعوب المنطقة قادرة على معالجة قضاياها بنفسها وبناء نظام إقليمي يقوم على احترام السيادة وتحقيق الأمن والتنمية المشتركة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. الأنبار تثمن تراجع بابل عن ضم مناطق تابعة لها. رئيس الجمهورية: نستذكر سيرة الرسول العطرة ورسالته الخالدة. بارزاني: طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح. عمليات بغداد تؤشر انخفاضا ملحوظا في معدلات الجريمة. القوات الأمريكية تعلن استهداف سفينة قرب ميناء إيراني. وأردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وتحمي حماك حمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود ترف

بحقد تمد الأيادي بقتل وسلب وثم اضطهاد. وها هي بانت رؤوس الفساد تفجر تقطع حبل الرشاد، وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النار

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال، ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي رحيل حنين شلون بينا خلاف يا هولي لعب الحسين بعد فوق اجتاف بشفه لازم شفي ابوي ميتي وما عافي

اليوم نقف عند رحيل الإمام الرضا عليه السلام من المدينة، رحيل لم يكن رحلة عادية ولا انتقالا من مدينة إلى أخرى، بل كان بداية فصل جديد من قصة إمام سيدفع به إلى خراسان في طريق لم يختره، لكنه اختار كيف يمشيه وكيف يحوله إلى أثر خالد في قلوب الناس. السلام على لحظة الرحيل، تلك اللحظة التي لا يكون فيها الوداع للأمكنة فقط بل لجزء من الروح. السلام على المدينة التي لم تكن بالنسبة لإمامنا سلام الله عليه مجرد مكان قام فيه، بل كانت ذاكرة كاملة فيها رائحة النبوة وصوت آبائه وبيوت شهدت خطوات أهل البيت. السلام على الرضا يوم غادر المدينة ويوم حملها معه وبقيت هي في ذاكرته. اليوم سنفتح صفحة من سيرته، صفحة الرحيل من المدينة حين غادر المكان، لكن المكان لم يغادره.

لم تكن المدينة عند علي بن موسى الرضا عليه السلام مجرد مكان ولد فيه أو عاش فيها، بل كانت ذاكرة كاملة. كانت بيتا كبيرا يحمل في أزقته رائحة النبوة، وفي مسجدها صوت الجد الأعلى، وفي ترابها خطى آبائه وأجداده من أهل البيت النبوة. في المدينة كبر الرضا عليه السلام، وفيها تلقى علمه، وفيها عرفه الناس عالما وإماما وملجأ، وفيها كانت له حياة لا تشبه حياة القصور، حياة قريبة من الناس بعيدة عن بريق السلطان. ولذلك فإن الخروج من المدينة لم يكن رحلة عادية، كان اقتلاعا من مكان تجذر فيه القلب. وحين يخرج الإنسان من وطنه باختياره يبقى في قلبه شيء من الطمأنينة، لأنه يعرف أنه يستطيع أن يعود متى شاء. أما حين يكون الرحيل فرضا فإن الطريق يحمل معه سؤالا آخر: هل سأرى هذا المكان مرة أخرى؟ وهذا هو ما يجعل وداع الوطن ثقيلا. ولم يكن الرضا عليه السلام يغادر مدينة فقط، بل كان يغادر ذاكرة كاملة. كل مكان فيها كان يحمل معنى، وكل زاوية قد تحمل ذكرى، وكل طريق قد مر فيه مرات كثيرة سيصبح من بعد ذلك طريق وداع. وربما لا ننتبه إلى قيمة الأماكن إلا حين نجبر على تركها. فالوطن لا يكون وطنا لأنه تراب، بل لأننا دفنا فيه أجزاء من أرواحنا. وهكذا كانت المدينة في قلب الرضا عليه السلام، وحين نظر إليها وهو يغادرها لم يكن يترك الجدران فقط، بل كان يترك مكانا يحمل اسم أهله وذاكرته وأسلافه. وتروي مصادر السير إن المأمون دعا الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، وأظهر له ما أظهر من التكريم، ثم عرض عليه ولاية العهد. وكان الرضا عليه السلام يعرف إن القرب من السلطان ليس دائما قربا من الأمانة.

0: نعم مستمعينا، كل أهل البيت سلام الله عليهم يعرفون إن القرب من السلطان ليس دائما قربا من الأمانة، فالسلطان قد يفتح لك أبواب قصره وهو في الوقت نفسه يضعك في دائرة لا تستطيع أن تخرج منها بسهولة. ولذلك لم يكن موقف الرضا عليه السلام من ولاية العهد موقف رجل يطمح إلى الحكم، بل وما تنقله مصادر التاريخ إنه لم يقبلها ابتداء، وإن قبولها جاء في سياق سياسي ضاغط. وهنا تبدأ القصة، قصة في أن تكون في قلب السلطان ولكنك لست من أهله، تكون قريبا من القصر ولكن قلبك ليس في القصر. تجلس في مكان يحسدك عليه كثيرون، وأنت تعرف أن هذا المكان نفسه قد يكون طريقك إلى الموت، وهذا ما يجعل قصة مولانا الرضا قصة أكبر من رحلة من المدينة إلى خراسان، بل هي قصة إنسان يقتلع من مكانه ليوضع في مكان آخر، يطلب منه أن يعيش في دائرة لم يختارها. ولكن هنا تظهر قوة الإنسان الذي يمتلك مبادئ، فأنت قد لا تستطيع أن تختار الطريق الذي تمشي فيه، ولكنك تستطيع أن تختار كيف تمشي فيه، وقد لا تستطيع أن تختار المكان الذي وضعت فيه، ولكنك تستطيع أن تختار ما الذي ستكون عليه في ذلك المكان. وهذا ما يجعل قصة مولانا الرضا سلام الله عليه مختلفة. لم يكن يملك السلطان على الطريق، ولكنه كان يملك السلطان على نفسه. مستمعينا الأكارم، الطريق الحقيقي لم يكن طريق الأميال والمدن، كان طريقا إلى ما لا يعرفه أحد سوى الله. وربما كان الرضا عليه السلام وهو يبتعد عن المدينة يعرف إن بعض الرحلات لا نعرف نهايتها حين نبدأها، نمشي في أولها ونظن أننا ذاهبون إلى مكان، لنكتشف بعد سنين إننا كنا نذهب إلى قدر محتوم، نذهب إلى أرض بعيدة، مدينة تعرف إن ابنها الذي خرج منها سيصبح بعد سنين غريبا، سيصبح اسمه جزءا من هوية الأرض، وهنا تكمن مفارقة عظيمة. أحيانا يخرج الإنسان من وطنه وهو يظن إنه يفقد مكانه، ليكتشف إن الله سيجعل له مكانا في قلوب أناس لم يرهم من قبل.
1: يا لايم قلب جوزي وعوف لو

شاء الله يا علي اطلب حاجتك وجاوب فدوى اروح لك يا علي ابن موسى ارضى من سيقلك

وهذا ما سيحدث مع رضا عليه السلام. لم يختار خراسان وطنا، ولكن خراسان ستحمل قبره، وسيحمله الناس في قلوبهم، وسيصير ذلك الغريب الذي خرج من المدينة مع الزمن وجها من وجوه المكان وذاكرته. ولكن قبل أن نصل إلى طوس، كان على الرضا عليه السلام أن يمر بالطريق كلها، وكل طريق يكشف للإنسان شيئا عن نفسه. في الطريق تسقط زينة الإنسان ويبقى جوهره، وفي السفر يكتشف المرء أن ما يحمله في قلبه أهم مما يحمله في رحلته. ورضا عليه السلام لم يكن يحمل معه قصرا ولا جندا ولا ثروة، كان يحمل علما ويحمل موقفا ويحمل قلبا لا يتعلق إلا بالله. ومن هنا يبدأ السؤال الذي سيرافقنا في بقية هذه الحلقة: ماذا يحدث للإنسان حين يوضع في مكان لم يختاره الله له؟ هل ينكسر أم يتحول؟ وهل يجعله البعد أضعف؟ أم إن بعض الغربة تكشف قوة الإنسان التي لم يكن يعرفها؟ وقصة علي بن موسى الرضا عليه السلام تجيب عن ذلك بطريقتها، فقد خرج من المدينة غريبا ومشى في طريق لا يعرف إلى أين سيقوده، ولكنه لم يخرج من قلبه. وفي الفصل القادم سندخل معه إلى خراسان، إلى المدينة التي كان فيها قصر السلطان، وكان فيها أيضا رجلا يعرف أن أصعب أنواع الغربة ليست أن تبتعد عن وطنك، بل أن تكون في قلب القصر وقلبك ليس معهم. هناك سنرى الرضا عليه السلام وهو يدخل عالم السلطان، لا كراغب فيه، بل كرجل يحمل مبدأه معه إلى أقصى مكان في الغربة.

0: حين وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان لم يكن قد وصل إلى مكان جديد فقط، بل دخل عالما كان مختلفا عن كل ما عرفه في المدينة. هناك حيث القصر والحراس والمناصب ومجالس السلطان، وهناك كان المأمون يحاول أن يضعه في مكان يبدو للناس تكريما، ولكنه كان في حقيقته مكانا شديد الحساسية. فالإمام الذي كان في المدينة قريبا من الناس صار في خراسان قريبا من صاحب السلطان، وهنا يظهر سؤال قديم قدم السلطة نفسها: ماذا يفعل الإنسان حين تفتح له السلطة أبوابها؟ هل يدخلها ليسكن في دفئها، أم يدخلها وهو يعرف إن أقرب المكان أو الأماكن إلى القصر قد تكون أبعدها عن الحرية؟ كان المأمون قد عرض على الرضا سلام الله عليه ولاية العاتق، وهذا ما ترويه المصادر إذ تقول: إن الإمام لم يكن راغبا في ذلك، وإنه قبل في سياق فرض عليه، واشترط أن لا يتولى أمرا في عزل أو تولية، ولا يتدخل في شؤون الحكم. وكأن الرسالة كانت واضحة: أن تكون في المكان ولا تكون منه، أن يراك الناس قريبا من السلطان، ولا يستطيع السلطان أن يجعلك جزءا من مشروعه.
1: يحرق لي قلبي مثل حرق

بليحيتي طالع الشيا ببليحيتي من طلعتي العقيلة طالع الشيا ببليحيتي من طلعتي العقيلة والعم تداست على الجمهور ما ينقطع عويله.

وهنا تكمن قوة الموقف، فالإنسان قد يرفض المنصب وهو بعيد عنها، وذلك سهل، ولكن الأصعب أن يضع المنصب بريقه أمام عينيك ثم تبقى نفسك أقوى منها. كان الإمام الرضا عليه السلام في مكان يمكن أن يجعل الإنسان يفرح بقربه من السلطان، لكنه كان ينظر إلى الأمر بعين أخرى. لم يكن يرى القصر كمكان للراحة، بل كمساحة للاختبار، وربما هذه من أصعب مواقف الإنسان، أن تدخل مكانا يظن الناس إنك فزت به، وأنت في داخلك تعرف إنك في امتحان. فالسلطة لا تختبر قدرة الإنسان على الحكم فقط، بل تختبر قدرته على أن لا يتغير. وكم من إنسان كان زاهدا حين لم يملك شيئا، فلما ملك تغيرت كلماته وتغيرت نظرته وتغير حتى إلى نفسه. أما الرضا عليه السلام فكانت قيمته في أن لا يجعل المكان للإنسان، بل أن يجعل الإنسان المكان محلا لمبدئه. ولعل أجمل ما في قصة الإمام رضا عليه السلام إنه لم يحتج إلى سيف ليظهر قوته، كان علمه كافيا ليجعل مجلسه مكانا تجتمع فيه الأسئلة.

مستمعينا الأكارم، كان حضور إمامنا الرضا سلام الله عليه كافيا ليجعل أهل العلم ينظرون إليه باهتمام. استذكر المصادر مناظرات عدة شارك فيها سلام الله عليه، وكان يظهر فيها تمكنه من العلم وقدرته على الحوار. وهنا كانت المفارقة الكبيرة، السلطان أراد أن يجعل منه جزءا من صور السلطة، والإمام حول وجوده في القصر إلى فرصة لظهور العلم. أرادوا أن يضعوا له إطارا فكان أكبر من ذلك الإطار، وأرادوا أن يجعلوا قربه من السلطان دليلا على شرعية السلطان، فكان حضوره يذكر الناس بأن العلم ليس ملكا لقصر، وإن الحق لا يتحول إلى حق لأن صاحب القوة أراده كذلك. وهنا نفهم معنى عميق في حياة مولانا الرضا سلام الله عليه، ليست المقاومة دائما صوتا مرتفعا، أحيانا المقاومة والقوة أن تبقى نفسك نقية في مكان يريد منك أن تتلون.

جنة عدن عطرها ترابك، جنة عدن عطرها ترابك.

ضامن مثل الغزال ردتك ضامن مثل الغزال ردتك ضامن طفت الأرض ولكن تالي يمك أذب عصا ترحم.

البابك حليم يجي ويتزاحم منك فضيل إذا تدعيني زاير إليك يا المربيني وتقبتك كحل

أحيانا تكون المقاومة أن تقول لا، وحين يكون الناس من حولك قد تعلموا أن يقولوا نعم. وأحيانا تكون أعظم قوة تملكها أن لا تسمح لمن يملك قوة الدنيا أن يملك قلبك. وفي خراسان كان الإمام الرضا عليه السلام يعيش هذا التناقض كل يوم. من جهة هناك مظاهر التكريم والقرب من السلطان، ومن جهة أخرى كان الإمام يعرف أن هذا القرب نفسه قد يكون قيدا. فالغريب ليس دائما من يمشي في شوارع لا يعرفها، بل قد يكون الغريب هو من يكون بين الناس. هو يشعر أن المكان ليس مكانها. والإمام الرضا عليه السلام كان غريبا بمعنى أعمق، غريبا عن مدينته وعن أهله وعن حياته التي كان يعرفها. وفي الوقت نفسه كان محاطا بإناس كثيرين، وهذا هو الوجع الذي لا يراه الناس دائما، أن تكون محاطا بالجموع ولكن قلبك يشتاق إلى وجه واحد، إلى مكان واحد، إلى بيت واحد. ولعلنا نحن أيضا نعرف شيئا من هذه الغربة، فكم من إنسان يجلس بين عشرات الناس وهو وحيد، وكم من إنسان يملك مكانا كبيرا ولا يشعر إنه فيه، وكم من إنسان يصل إلى ما يحلم به ثم يكتشف إن قلبه كان يحلم بشيء آخر. لذلك فإن قصة الرضا عليه السلام ليست قصة تخص التاريخ، أم إنها قصة كل إنسان وضع في مكان لم يختاره ثم طلب منه أن يكون نفسها. والإمام لم يقل للدنيا أعطوني مكانا يناسبني، بل قال بحالها أنا سأكون أينما وضعتموني. وهذه هي القوة التي لا تستطيع السلطة أن تصادرها. قد تبتعد الإنسان عن مدينته ولكنها لا تستطيع أن تبتعد عن مبدئه، وقد تأخذه إلى قصر ولكنه لا تستطيع أن تجعل قلبه قصرا لها.

0: لم تكن طوس حين وصل إليها الإمام الرضا عليه السلام تعرف إنها ستحمل في ترابها قبر رجل سيصير بعد قرون مقصة للقلوب. كانت مدينة في أقصى المشرق بعيدة عن المدينة التي تركها الإمام، بعيدة عن ذاكرة الأهل والأحبة، ولكن الأقدار كانت تكتب لهذه الأرض قصة لم تكن تعرفها. فهناك في طوس لم يكن الإمام الرضا عليه السلام يقترب من مدينة فقط، بل كان يقترب من آخر فصل في حياته. والأيام الأخيرة في حياة العظماء لا تكون دائما مختلفة في شكلها عن الأيام العادية، قد تبدو صباحا عاديا وتكون في حقيقتها آخر صباح. قد يجلس الإنسان مع من يحب ولا يعرف أن ذلك اللقاء سيكون من آخر اللقاءات، وقد يمشي في طريق وهو يظن أنه سيعود منه وإليه وهو في الحقيقة يمشي نحو نهايته، وهذا ما يجعل الموت سرا عظيما، لأنه لا يستأذن في أغلب الأحيان ولا يكتب للإنسان على باب يومه أنا آخر يوم. ولكن ومع إمامنا الرضا سلام الله عليه كانت حياته تمضي نحو نهاية تحمل في ذاكرة أهل البيت وأتباعهم معنى آخر للغربة، فهو لم يمت في المدينة ولم يعد إليها ولم تغمض عيناه في المكان الذي عرف فيه طفولته وشبابه، مات في أرض بعيدة كانت غربته جزءا من مأساته، وهذا هو معنى ومفهوم لقب غريب طوس. الغريب لقب مرتبط بالإمام الرضا عليه السلام في الوجدان الشعبي والزيارة والرواية، فالغريب ليس من يبعد عن الناس أو يبعد عنهم فقط، بل من يكون بين أناس كثيرين ويحمل في قلبه وطنا بعيدا. وهو بأبي وأمي خرج من المدينة قبل سنوات وترك وراءه أثرا لا يمكن أن تحمله القوافل، فالعلم الذي نشره والكلمات التي قالها والمواقف التي وقفها كلها كانت تسير معه أينما ذهب.
1: حلم كل ما أن يحب يضوء نسي المحب.

عمري دمعة عاشر أوخ يا موت لو عبت قدامك مولا يقبل لو رادت تبعدني ذنوب تنخاك بخيام تذكرني.

وفي الأيام الأخيرة ترد في المصادر الروائية أخبار متعددة عن مرضه ووفاته، وتختلف بعض التفاصيل بين الروايات والمصادر، ولكن المشترك في التراث الإمامي إن الإمام الرضا عليه السلام توفي في طوس سنة 203 هجرية، وإن وفاته كانت في سياق سياسي شديد التعقيد. وهنا يجب أن نتوقف قليلا، لأن التاريخ ليس حكاية نرويها لنملأ بها الوقت، بل هو مرآة ننظر فيها لنرى أسئلتنا نحن: كيف يموت إنسان وهو يحمل في قلبه مشروعا كبيرا للعلم والهداية؟ كيف يغلق باب حياة رجل ولكن كلماته تبقى تفتح أبوابا بعده؟ ولذلك فإن الشهادة في قصة الإمام الرضا عليه السلام ليست مجرد نهاية جسدية، إنها انتقال من حياة إنسان إلى حياة الأثر، فالجسد يتعب والقبر يحتضن، ولكن المعنى إذا كان صادقا لا يدخل القبر مع صاحبه، وهذا ما حدث في طوس، فالمكان الذي شهد نهاية حياة الإمام الرضا عليه السلام أصبح بعد ذلك مكانا تتوجه إليه القلوب، وكأن التاريخ أراد أن يقول إن السلطة قد تستطيع أن تنقل الإنسان من مدينة إلى مدينة، ولكنها لا تستطيع أن تنقل مكانه في قلوب الناس.

وهكذا غادر إمامنا الرضا سلام الله عليه المدينة. لكن الحقيقة أن المدينة لم تغادرها، حملها في قلبه، وحملت هي ذكراه بين جدرانها. وبقيت المسافة بين المدينة وطوس لا تقاس بالكيلومترات، بل بالحنين. خرج الرضا سلام الله عليه من وطنه غريبا، لا لأنه لم يكن له فيها أهلا وأحبة، بل لأن الطريق كتب عليه أن يبتعد عن المكان الذي أحبه. ومع ذلك لم يسمح للغربة أن تنتزع منه شيئا، لا إيمانه ولا صبره ولا أثره، لأن بعض الرحيل لا يكون نهاية، يكون بداية لأثر لا ينتهي. وهكذا خرج من المدينة التي بقيت في قلبه، وخرج من بين الناس، لكنه دخل إلى قلوب الملايين. ولعل أجمل ما في الحكاية إن الإنسان قد لا يملك اختيار الطريق الذي يسير فيه، لكنه يملك أن يجعل من الطريق الذي فرض عليه طريقا إلى الله. فالسلام على الرضا يوم ودع المدينة، ويوم حمل غربته، ويوم صار طوس مقاما، وصار هو وطنا للقلوب. وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب غريب طوس الرضا سلام الله عليه، وتقبل الله منا ومنكم هذا التعزية والعزاء. ونسأله سبحانه أن يرزقنا زيارتهم وشفاعتهم في الدارين. كنا وإياكم وفي هذه الرحلة من العراق إلى طوس وعبر الموجة 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل، رافقناكم ومرايا عاشوراء، في الإعداد حيدر الشلبي، في تقديم زال الخفاجي، وأنا صبر في الإخراج، وعلى الهواء مباشرة مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا علي بجد الحزين خلت بزف عيونك خلت

0: شمس بعد عيني. ايه والله جوابه. انا محمد غفيت هل تنزف عيونك، هل تنزف عيونك شمس النبوة الغيب مرضي عليها.
1: موفقين ومأجورين ان شاء الله.

يحبونك يا علي راح النبي بعده يظلمونك أول جرح تنجرح يا علي بموت الصبي أول جرح تنجرح يا علي بموت الصبيح فلتنزف عيونك فلتنزف الأيادي الأيادي يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونك جاو يا علي بقد الحزن فلتنزف عيونك شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى إيه تنزف عيونك هل تنزف عيونك

0: ودك بدربي الموت انت تبعد تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى وعليك ضاق الهوى بيدك توار الضوى خل تنزف عيونك خل تنزف أقوى جوابك يا علم قد الحزن
1: خل تنزف عيونك
0: يا علم
1: قد الحزن
0: أي حس الجواب خل تنزف عيونك شمس الوجود
1: مطلع
0: عين محمد غفر شمس خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك بيدك محمد

راح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك، على نام بقبر لو علايت من عمر، على نام بقبر لو علايت من عمر، هل تنزل في عيونه، هل تنزل في عيونه، يا علي بجد الحزين، يا علي بجد الحزين، هلا بي، هل تنزل في عيونك يا علي بجد الحزين، هل تنزل في عيونك.

تنزف عيونك، هل تنزف عيونك؟ راح النبي وبعد ابتدت أتعابك، تتمنى سهل

0: انت علو بالحرب كلهم يعرفونك، انت علو بالحرب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بجد الحزين، يا علي بجد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي، شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت،
1: شمس الوجود انطفت أنا محمد غفيت.
0: خل تنزف عيونك، خل تنزف عيونك.

يفجعونك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم مسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين.

0: والعلبة تول انكسر عادوا يكسروك، والعلبة تول انكسر عادوا يكسرونك، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح، هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد واولاه، على محمد واولاه، على محمد.

عنا محمد بالما تكون يصير تبديل بالما تكون عافل حياتي وما تويا على محمد.

والزهرة نصبت بيت الأحزان والزهرة نصبت والمثلك انت شلون تنساه والمثلك انت

0: سمعت محمد على الأرض مات، سمعت محمد شمس رب السماوات، سمعت محمد على الأرض مات، هيهات مثلي يصير هيهات، هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي. رب العرش من نور سواه، رب العرش هلا على محمد و
1: لا تتعال
0: على محمد، على محمد.

بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي

0: محمد واوي
1: لا تتعب
0: لا على محمد واوي
2: هلي على قلبي حسين مجروح هلي على قلبي حسين مجروح

0: وعداي شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وعداي ويا يمشي المهدي مشاي ويا يمشي المهدي مشاي
1: هلا هلا
0: ويا كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على محمد

قائدنا واحنا شيعة جنود قائدنا واحنا واحنا شيعة جنود ويانا يمشوا ندري موجود ويانا

0: شاء الله. هلا هلا هلا.
1: علمنا حيدر هذا الإحسان، شعبنا صرنا تفخر الناس، شعبنا صرنا تفخر.
0: هلا هلا.
1: شعبنا صرنا يبقى رفعة الراس،
0: يا الله
1: رجعنا يبقى رفعة الراس. خطوة محمد هاي فتوى،
0: خطوة محمد هاي فتوى،
1: على فتوى محمد
0: على محمد، واوي
1: على

خادم الحسين الشاعر الأديب عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. غربت شمس الديانة.

وردا شداك هالمصايب ياهي منهن اشد واصعب. فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهره لو بالسقيفه اللي جرى على الخلافه وعلى المنصب. حاير يا ابو الحسني واهل السقيفه

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة والأفلاك السبعة تنعى وليلتك صارت مريفة هذا لي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي ينحب ونوحة يعتلي قلب المفارق حبيبه عقب النبي المختار مظلم نهارك تطفي وتشيب النار وش يطفي

0: هلا
1: يا انت الشيطان
0: ادفن محمد في النور.
1: هلا

طولت عمره بسيفك تشيد الدين وبالحرب قضيت عمره وباب خبر من شلتها حير

من حمل تنكسر ظهره وانت علمتونا اصعديت واصنام بالكعبة اكسريت وبهاي ليش تحيريت وضاق يا بالحسن صدره داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت داري وخيلي

هلا هلا

وفقدت الزهر العاطفة أيست من جفنا غفا وحضنته جفوف المنية صاحت بعالي الصوت

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وقارك، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحما مشهود لب

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسد والشده تقضيها والشده

0: ادفن محمد قوم هلا ابويا
1: ادفن محمد قوم
0: اصبر على المحتوم للزهرة واسيها هلا هلا هلا
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
3: أنا عوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما نعوفك
1: يا محمد
3: في الوقت ماكو بالدنيا بغلاك في الوقت يا محمد راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة يا الله اسمع اسمع راية الإسلام بيدك للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة انت حج على البرايا وكلمتك مسموعة واللي بفضك عيب نهتم سيد بموضوعه وياك وقعنا الهوية ما نساوص على القضية وياك وقعنا ما نساوم على القضية ما نسا كل محب قلبه اعتناك ماكو بالدنيا بغلاك

قطيع حيه. ما نعوفك شباب، كل وقت كل وقت.

0: احنا شيعة ورافضية وما نغير افكارنا
1: لخادم الحسين عمر البدراني.
0: احنا شيعة ورافضية ما نغير افكارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع ثارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع. تحرق اليابس والاخضر من تورث نارنا. حتى ملك الموت جانا وبالملاحم شارنا. نموت نحيا نبقى شيعة والشرفنا ما نبيعه. نموت نحيا نبقى ايه والشرف مولاي من عمي لو شحظوا ماكو بالدنيا بغلال. من عمي لو شحظوا ماكو بالدنيا بغلال. يا محمد يا محمد ما نعوفك.
2: خادم
1: خادم انت هم اعتصيب.

0: القادم.
1: أعلى أعلى صيح.
0: كانت الأصنام ترجف من تمر عليها، عربت أهل الضلالة يفك يحديها، يل جمالك فاق يوسف والسما مضويها، وردة تخجل من تشوفك لأن عطرك بيها، أنت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، أنت أديت الأمانة والقلب فايض حنانة، يسمع العالم صداك ماكو بالدنيا بغلاك، يسمع العالم صداك.

0: مهنا يا خادم الحسين تحسين الخفاجي يا رسول الله النواصب رافض يسمونا احنا فعلا رافضية وابد ما يغيرونا احنا فعلا رافضية وابد ما للبقيع زحوف نسحب حتى لو ذبحونا احنا ما نترك عشقنا وخلهم يسمعونا صحنا غيرك ما نبايع خاف ما حد بينا سامع صحنا غيرك ما نبايع خاف ما حد بينا سامع سيدي كلنا بحما ماكو بالدنيا بغلاك سيدي كلنا بحماك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك
1: صالح عوفك يا محمد والبقيع علينا يشهد
2: ما نعوفك صيح

بالدمع نحييها نرفع اعلان بحزننا وفاطمة نعزيها والسما بصرخة عشقنا رايح نبجيها رايح نقيم المجالس تلطم ويانا النوارس رايح نقيم ايه تلطم ويانا مولاي والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك.

عليك يا شمعة عمرنا ما نعز دمعاتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، كسرت قلوب المحاجر من كثر دعواتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، يا انت ابو صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يا انت ابو صالح بعزمه شيد قبول الائمه، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلا.

0: عن عقد.
1: الزهراء بالمدينة صيح يا ناعيها بالمدينة عرجت عرجت روح

لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ عزيز الفيصل يا عمي. يا صيح يا ناقض نحب الرسول، هالحزن ويا الدهر رايح يطول، هالحزن ويا الدهر رايح يطول، ليلة تلعب الفتنة وتجول، ونا ونا من الليلة تلعب ومحمدا.

وتنشبل امه ويصير بيها بالمدينه. بدي اروح الصوت. بارك الله بيكم شباب شباب اعلى.

وعلي يا وعلي يا مظلوم يا علي.

من الليلة تشتعل نار الفتن، من الليلة تشتعل نار الفتن، وتسربينا وتوصل لهذا الزمن.

عرجت روح النبي البارها خادمك بعد روحي تامرني عرجت من الليلة تشتعل نار الفتن نار الفتن

0: هاي الباب والمحراب وال انولي وزينب الليلين ذبح وعليها زينب الليلين ذبح وعليها بالمدينة
1: فدوى لهالاصوات هلا بيك بويه.

النار تسعر بالجذع بالجذع، والرجس يدفع الباب ويندفع على الزهرة وينكسر ذاك الضلع يا زهرة، على الزهرة وينكسر ذاك الضلع، وعينها الدم والدمع تجريها تجريها تجريها.

راس ابو الحسن يا الرايح راس ابو الحسن يا الرايح ينطبر علي علي بعد ما ضل عزتي ينكسر راس ابو الحسن يا الرايح ينطبر

0: جاي
1: ولي ولي يا مصاب الماسده.

حسين شلون ابو السجاد ينحز من حرق تنشتي الأهل وخواتم يسره الأهل وخواتم

0: فاضت روحك يا المختار بين الزهر.
1: بعد انطم من روحك الرسول الله، لا تقصر يا الرسول.

من عفتنا وودعتنا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد وليانا تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل لخدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

من حقنا لما نصيحنا يا المصطفى لما نريحك.

عدوانك شراوني وعدوان ويا زينب.

من عفتنا من ودعتنا من مقضي حوائجكم إن شاء الله.

ظلمون إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بل فضل العباس. شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. عجل لوليك الفرج واجعلنا

0: تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وياه.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

أين الآن؟ موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: صلى الله عليك
1: يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد، سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء، يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد النائي، يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نساء، ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سنة 128 من الهجرة، ووفاته تكون سنة 203، فيكون مجموع عمره الشريف 55 عام، يعني نفس عمر أبيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله. الإمام موسى بن جعفر أيضا عاش 55 سنة. ولادة الإمام سلام الله عليه كانت بالمدينة، دارهم دار الإمام سلام الله عليه معروفة بالعريض أو بالعريض في نفس المدينة. ولد الإمام صلوات الله عليه وأمه أم ولد نوبية اسمها أروى وتلقب بشقراء. هشام ابن أحمر يقول أنا كنت عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لي هل علمت أن هناك رجل مغربي قد قدم إلى المدينة يبيع جواري؟ قلت سيدي ما سمعت. قال لي بلى، قدم رجل مغربي ومعه جواري شبيات. هلم بنا قم بنا إليه. يقول أقبلت جئت بخدمة الإمام سلام الله عليه، دخل عليه قال له أرني ما معك من الجواري. يقول فأرانا 5 من الجواري. الإمام قال له لا حاجة لنا بها، عندك جارية غير هذه هاي الجواري اللي عرضتها. قال له بلى ولكنها مريضة. قال له ما في مانع أن نراها. فأخرج الجارية وفيها أثر للعلة. قال للإمام سلام الله عليه هذه أنت تبيعها؟ قال له لا شأن، لا لا لا أريد بيعها. ترك الإمام ورجع. يقول صاح لي قال لي باليوم الثاني مر عليه سئله قل له كم كان هدفك فيها؟ هذا تمنع يريد سعر زايد، فمهما يقول لك أنت خذها منه. شو يقول لك بأي سعر خذها منه. يقول أقبل قلت له كم كان هدفك من سعر هذه الجارية؟ قال لي لا أنقصها عن مبلغ كذا. قلت زين أنا قبلت. يقول ادفعت له المبلغ. قال لي زين أنا بعتك لكن أريد منك سؤال. قلت له سل. قال لي من هذا الذي كان معك؟ قلت له رجل من بني هاشم. قال لي من أي بني هاشم؟ قلت له ما عندي أكثر من هذا، رجل من بني هاشم. قال لي أنا أخبر. قلت بلى. قال لي أنا هذه الجارية اشتريتها من أقصى المغرب، أخذتها من أقصى المغرب، لما أخذتها من أقصى المغرب مريت، رأتني امرأة من أهل الكتاب، امرأة مسيحية، استوقفتني، قالت: لمن هذه الجارية؟ قلت لها: لي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه الجارية عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، ولا تلبث عنده طويل حتى تلد له خير أهل الأرض، وأنا جبت هذه الجارية. يقول: أقبلت بالجارية، والإمام سلام الله عليه تزوجها، ولما تزوجها كان بكرها ولدت له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الإمام الرضا صلوات الله عليه كون ابن جارية، هذه مو ظاهرة يعني فريدة في تاريخ أهل البيت، يعني يلفت النظر ولع أهل البيت بأن يتزوجوا جارية. طيب، هذه إحنا إذا ننظر إليها من منظارنا، يعني من ناحية تقاليدنا كعرب، العرب كانوا يحتقرون ابن الجارية، إذا أم جارية يعتبروا هجين، يعني مو أصيل من الطرفين، هجين، أحد طرفي آبائه هجين. طبعا هذه النظرة نظرة جاهلية. ليش؟ لأنها لا تنسجم مع العقل ولا تنسجم مع الشرائع، وإنما تنسجم مع التقاليد، مع العقل. العقل يقول بالعكس، يعني أرجوك أنا إذا أجيب امرأة من حضارة أضخم من حضارتي، شنو نقصها عن المرأة اللي عندي؟ ليش؟ ليش يعني هذه المرأة اللي عندي لأنها متحدرة من أصل عربي أفرض، إذيش متحدرة من أصل أفرض هذا الأصل رومي مثلا، وأنا أعرف أن هذه عندها حضارة أضخم من حضارتي اللي أنا أنتمي إلها، شنو المانع يعني من الزواج من عندها؟ هاي ناحية. ناحية ثانية، الإسلام رسالة عالمية يريد يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الآخر. أول أهداف الإسلام أن يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الآخر. ليش؟ حتى يخف وقع الفتح. شو التفت للنقطة الآن، أي أمة من الأمم فتحها الإسلام ظلت في نفسها عقدة أنه إجا الإسلام فتحنا ودخل وخرب حضارتنا وقضى على الحكم اللي عدنا وهو أخذ استلم الحكم. هذا لا تصور شيء سهل. يعني الآن حتى في التاريخ المعاصر، خذ مثلا في الحرب العالمية الثانية، بعض المدن اللي احتلوها الحلفاء، تصور ذلك ما استقروا إلى أن ردوا مرة أخرى إلى جذورهم، مثل ألمانيا مثلا، نبه. فمو سهل واحد محتل فاتح يجي يقيم بالبلد والناس ينظرون إلى نظرة طبيعية، لا لا أبدا، يعتبروه محتل، والنظرة إلى المحتل نظرة متشنجة. الإسلام يريد يمتص هالنظرة. شلون يمتصها؟ فتح باب الزواج على مصراعه، باب التسري. هذا باب التسري خلاهم يزوجون أكبر قدر ممكن، صار شنو؟ اختلاط بالدماء. صار هذا أبوه من الروم لكن خاله، أو أمه رومية وأبوه عربي وأخواله من الروم لكن أعمامه من العرب، والتقى بعضهم بالبعض الآخر، اندمجوا وأصبح الاتصال قائم بين الأمم على مختلف أجناسها، مما أدى إلى امتصاص النقمة. هذا هدف من الأهداف. والهدف الآخر أن هذا، أنا لما أمتزج ويا دمويا راح أقرب منه فكريا. أرجوك البيت اللي أنا أتزوج من عنده، إحنا خمو قاعد أنا على حدة هم على حدة، أكو اتصال، تجاور، اندماج. هذا التجاور والاتصال شي أدي؟ أدي إلى الاختلاط بالمشاعر وبالأفكار، بالنتيجة أنقل تقاليد الإسلام، عادات الإسلام، أخلاق الإسلام. إذن يلعب الزواج دور مهم. ولذلك تلاحظ أن الأمم اللي احتلها الإسلام أباح التشري من عندها. ليش؟ حتى يمتص النقمة. أي ناحية؟ يبقى عندنا سؤال أعتقد كثير من المثقفين شوية ينظر لنظرة متشنجة، يقول شنو الآدمي يباع؟ شنو هو حيوان هو الآدمي؟ ليش يباع؟ جارية هاي تباع بيع ليش؟ ها؟ شنو هي حيوان؟ يو لا آدمي، والآدمي إلى كرامة. أنا أبين لك يعني الواقع هاي مو ما مستهدف الإسلام إذلال الآدمي، الله كرم الآدميين، لكن شنو هدفه؟ هدف هالشعوب اللي قاتلها الإسلام أول ما قاتلها قبل ما يقاتلها يعرض عليها يقول له أنت تدخل في الدين الإسلامي، إذا دخل حلت المشكلة صار واحد من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال لا والله أنا ما أريد أدخل، أريد أبقى معتز بديني، مثلا أنا مسيحي أو أنا يهودي أو أنا حامل كتاب أنا أعتز بديني. يقول له ظل على دينك أنت، بس أريد من عندك المواطنة الصالحة، ادعن للإسلام وادفع الجزية. الجزية شنو؟ شي رمزي يعني 48 درهم 50 درهم من هالنوع، شيء رمزي يدفع الجزية ويأخذ مقابلها كل الحقوق اللي يأخذها المسلم. إذن العملية شنو المراد بيها؟ المراد بيها عملية ترويض. أنت ما طول عاندت لا تدخل بالإسلام ولا تيجي تصير مواطن صالح، تريد تبقى عنصر مخرب، يحاول الإسلام شوية أن هالعنفوان هالعنجهية يكسرها، وبعد ذلك يفتح له ألف باب للعتق، وخصوص هاي الجواري اللي تتزوج بس تحمل تنعتق من ملك ولدها، تصبح ملكيتها متزلزلة وبعدين تعتق من ملك ولدها. على العموم هذا الموضوع إلى وقت آخر، بس حبيت هاللمحة لا تمر دون أن أشير إليها. طيب ولد الإمام سلام الله عليه، وبمجرد أن ولد سماه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بهذا الاسم المحبب، سماه عليا. هذا الاسم طبعا كان أهل البيت يحرصون على أن يسمون أبنائهم به، يعني اكتسب مكانه ممن سمي به وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين لمنزلته في نفوس أهل البيت يحبون أبنائهم دائما يسمون بهذا الاسم. طيب لقب بألقاب، أول لقب الوفي، واللقب الثاني الصابر، واللقب الثالث الرضا. نبه لي الصابر معروف، الإمام سلام الله عليه صبر على حالات على مواقف سيمر علينا بعضها، مواقف جدا صعبة كانت، لكن الإمام سلام الله عليه ما أظهر تألم أو تأثر منها بالمرة، زين خلاها مرت وامتصها. فيعبر عنا بالصابر لصبره، والوفي الوفي لرسالته الوفي للناس، والرضا رضا الله في أرضه ورضا الناس في الدنيا، رضا الله في سمائه وأرضه ورضا الناس في الدنيا. الناس يعني خلافة الإمام سلام الله عليه نادر اللي عارضوها، يعني حكم الإمام نادر اللي عارضوه، قبول لولاية العهد ما عارضوه إلا أفراد قلائل، وإلا العم الأغلب كان يرى بالإمام أن المنصب دونه، فيلقب بالرضا. لكن أكو عندي لقب شوية هذا أريد أمر به، هذا أبرد الألقاب، لقب السلطان. نبه لي، وأكو بعض الناس وايا مهتم بالزيارة، السلام على السلطان، كانوا خحب سلطان. شنو سلطان؟ شي قدم شي أخر سلطان؟ أكو عندنا هذه المزايا يقسموها العلماء قسمين، عندنا مجية منجعلة يسموها ومجية مجعولة. المجية المجعولة أن واحد يخلع له على واحد لقب، أنا أسميه كذا، أطي لقب مدير أو أطي لقب عقيد، ما طوله يشتغل بالمهنة، إذا وخر راح عنا اللقب، هذا مجعول. ومرة لا منجعل، عالم، العالم ما يروح عنا لقب العالمية أبدا، موجود وموجود عايش ميت، لقب عالم ما ينفصل عنا. ليش؟ لأن العلم من الملكات الروحية، والملكات الروحية ما تنفك عن الإنسان، ملاجمة إليه، مو فرشية. أنت ملاحظ شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله، من ينعزل هو يبقى على لقبه، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله، لأن هذا عنده فاضل وعنده علم، وهذا الفضل والعلم ما يفارق في حالة من الأحوال، من الصفات الملازمة إليه. فمو فرد شيء مهم أني أنا أجي أقول السلام على السلطان. مروان صار سلطان، قحط سلطان، يعني ما قدم يزيد صار سلطان، وشنو يعني شيء قدم شيء أكر؟ هل إصرار على هاللقب ولا إلى طعمه ولا إلى معنى؟ يكفي أنا أقول عنه أن هذا الإمام الرضا، خلاص كافي، الوفي الصادر، هاي صفات وخلال كريمة من جملة أخلاق الإمام سلام الله عليه التي ستمر علينا. فهذه الألقاب في واقع الأمر ألقاب مشتقة من الذات، وأكو لا والله لقب من هذا النوع اللي قلت لك السلطان، وهذا أصلا الإمام كان يكرهه، كان يبغضه، أجبر عليه، لأن لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع من قيمة الإمام أبدا. أكد لك أكو بعض الناس يرفع من عند السرير، وأكو بعضهم لا والله ما يرفع من السرير، لا يجوده ولا ينقصه. شنو الإمام أحمد بن حنبل سألوه في اليوم، قالوا له شو تقول بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ قلهم لقد أكثرتم، إذا كانت الخلافة غير علي بن أبي طالب قد زينته الخلافة، فإن عليا زين الخلافة، مو يعني ما بحاجة إلى أن الخلافة تجي. شنو قيمة خلافة هي؟ يقول له واحد من الأدباء إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتمها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذن الإمام سلام الله عليه أهم ألقابه الإمام الرضا، نعم هذا لقبه. زين، لقب بالرضا ولقب بالوفي ولقب بالصابر، ترعرع في حجر أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان الإمام موسى بن جعفر ينص عليه، يشير إلى إمامته من بعده. داود الرقي يقول دخلت على الإمام موسى بن جعفر، قلت له سيدي أنا قد كبرت سني، سني كبرت وأصبحت بحالة يعني ما أعرف يا يوم، وأسأل الله أن يطيل في عمرك، ما ندري إحنا لو حدث أمرها خذ بيدي، حط إيدي على الذي من بعدك، من اللي يتولى بعدك، لأنه خاف تروح بين السبل يمينا وشمالا. قال لما توفى أبوك الإمام الصادق صلوات الله عليه، الناس راحوا يمنى ويسرى، لأن كل واحد يجي يدعي، أكو عركة على الألقاب، هذا يريد هاللقب وهذا يريد هاللقب، وهذا يعطي نفسه لقب منا للصفاء، كيفهم يا هو يريد، قال له أنا ما أدري، خاف ضيع علي الحشاية، أنا أريد حط إيدي على المنبع الصحيح. قال له الإمام ولدي هذا هو نفسه الذي يتولى أمركم. كان الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر يجمع أولاده يقولهم أخوكم علي هذا هو عالم آل محمد، اسألوه عن أديانكم، اسألوه عن مسائلكم، واستمعوا

وإذا كانت العصمة أمر خفي لا سبيل إلى الاستدلال عليها إلا من قبل المعصوم. النبي نص على هذا، هذا النص يدل على العصمة. إحنا إنما نشترط العصمة ليش؟ وأكو بعض الناس يقول طوبائيين خياليين، شنو معنى عصمة؟ حتى الآن بأمريكا قبل أيام أنا أقرأ خبر يبحثون عن واحد هذا بزغرة مرشح إلى الرئاسة، بزغرة كان مدافع الضرائب وعدم دفع الضريبة عندهم يعتبروه جريمة. هذا متخلف عن دفع الضريبة معناه مو مواطن صالح، وإذا كان مو مواطن صالح ما يصلح أن يصعد للحكم. واحد مثلا غلط عندهم بقضية واحدة ارتكب الزنا، طبعا صارت عار عليه وهوشة وأرادوا خلعه. ايش تفتهم من هذا؟ تفتهم أن الشعوب في قرارة أنفسها تريد واحد نظيف يتولى أمرها؟ أو إحنا مو طبيعيين مو خياليين عندما نشترط العصمة، نقول الله يأمرنا بإطاعة أولي الأمر. إذا كان أولي الأمر مو معصوم معناه يجوز عليه يشرب الخمرة، معناه يجوز عليه ينحرف، معناه يجوز عليه يسفك الدم. شلون الله يأمرنا بإطاعته في حال عصيانه؟ ما يمكن. لما يأمرنا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، لما يأمرني بإطاعته، هذا لما يجي يضرب أعناق الناس هاي الدماء اللي يشفكها الله يأمرني بإطاعته؟ طبعا ما يأمرني الله بإطاعته، فلذلك أنا اشترط العصمة. أقول المعصوم ما يخدم على شفك الدم إلا بالأصول وفق الأدلة. أكو واحد مستحق شفك الدم يشفك دمه، إذا مو مستحق لا، لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. إذن مسألة التقيد بما رسم الله وبما أمر الله، هاي إحنا نريد نضمنها. منين نضمنها؟ نضمنها عن طريق العصمة. هسه قد يجيني واحد يقول لي لا، العدالة شرط، العدالة المسلمين كلهم يشترطون العدالة بالإمام. أقول لا تفك يا معود، هدنا جوز حالنا، لا تخلينا نحط أصابعنا على الدنابل ونبين لك وين هالعدالة هي. ها وين بيا مكان هي العدالة؟ ها يمتى إجت؟ في أي الدماء كانت تشفك لأتفه الأسباب. طبوا عليه الرجل بالليل المغرب، المؤذن على المأذنة يصيح الله أكبر والناس متجهين إلى القبلة وجاي يصلون، مالك ابن نوير رضوان الله طبوا عليه هو وجماعة بالليل، قطع ورقابهم وبالليل أخذ زوجته بات بها عروس. وبعد ذلك تعال أؤمن، تعال صدق، إلغي عقلك وصدق. كلام على أي حال. فتقول له إحنا عندما نشترط العصمة ما نشترط العصمة اعتباط أبدا، نشترط العصمة مو من فراغ ولا من طبائية أو خيال أبدا، وإنما شرط العصمة ضمان لاستمرار الحكم على مسيرة عدل، مسيرة صواب واستقامة. طيب أرجع للموضوع. إذن الإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ بالمدينة المنورة، ونشأ في حجر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وكان الإمام يتصدى لماذا؟ يتصدى لنشر العلم على طريقة آبائه وأسلافه، يعني يجي إلى الأماكن اللي يجتمع بها العلماء، الإمام سلام الله عليه يكون في ذلك المورد محلا للسؤال، الناس تفد عليه للاستفادة من علمه. والمؤرخين لما يمرون بالإمام الرضا سلام الله عليه يذكروا له مواقف علمية كثيرة. يعني تتصور واحد من أصحابه يقول ما رأيته سئل عن مسألة فلم يجب عنها، وكانت أجوبته كلها انتزاعات من القرآن. أجوبته كلها انتزاعات. هذا شو نسميه؟ هاي عندنا مرحلة من مراحل الاجتهاد يسموها مرحلة الفتوى مع النص. اشتبه لي، كان حركة الاجتهاد مرة بمراحل، واحدة من المراحل أنا لما النص يمي، يعني أفرض أيام النبي، أيام النبي صلى الله عليه وآله، لما واحد يسأل واحد يقول له أنا بشهر رمضان أفرض أريد أكل بعد طلعة الشمس يجوز لي أو لا؟ يقول له لا ما يجوز، لأن القرآن يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الخيط الأسود من الفرج، لأن النص يمه ومعروف معناه، رأساً تجي الإجابة. بعدين اتطور الاجتهاد، صاروا يجيبون الفتوى مع النص. هاي المرحلة اللي بيها الأئمة سلام الله عليهم، الإمام ينتزع الجواب من القرآن رأساً، يجي لي يقول له واحد أنا نذرت أنا أن أتصدق بمال كثير، هذا المال الكثير ما أدري إيش قد أنا، الله عز وجل شافاني تمرضت وانذرت أنه إذا الله شافاني سوف أتصدق بمال كثير، بس هذا المال الكثير ما أستطيع تحديده إيش كثر. قال الإمام روح الصدق بثمانين دينار. قال له شنو الدليل؟ قال له الدليل الله عز وجل يقول للنبي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن الكثيرة حسبناها احنا غزوات 80 او 83 فانتزع رأسا الجواب اخذ من القرآن. يعني الإمام سلام الله عليه ما بحاجة الى ان يستعمل الأدوات الفنية لاستنباط الحكم، لا، رأسا يجي يأخذ الحكم من القرآن الكريم. فكان الإمام يجلس يتصدى لإجابات الناس. تدش قد جمع للمأمون من العلماء، جمع من علماء الأديان ومن علماء المسلمين جماعة بمجلس، وخلى الإمام بالوسط وبدأت الأسئلة تنهال عليه والإمام يجيب. حتى عبارة المؤرخين يقولون أجابهم بأجمعهم وما تلكأ عن جواب قط. كان سلام الله عليه يتصدى للإجابة في مختلف المسائل التي كانت تطرح عليه. حتى الشاب بغض النظر عن المسائل الفقهية، الإمام بالطواف وقف لواحد قال له يا ابن رسول الله عندي غصة في صدري، سؤال خانقني أريد أسألك به. قال له سأل. قال له الجواد من هو؟ أنا أسمع فلان ينعتوه بالجواد، من هو الجواد؟ قال له أنت تقصد من المخلوقين أو تقصد الخالق؟ إن كان من المخلوقين الجواد هو الذي يخرج من عهدة ما افترض الله عليه من الحقوق. الله فرض على الإنسان حقوق، اللي يؤدي هالحقوق هذا جواد، يجود نعتبره مو بخيل، زين جواد. لكن إذا سألت عن الله عز وجل هو خالق الجود، الجود بالنسبة إلى الله إن أعطى هو جواد وإن منع هو جواد. تتنبه ليش؟ لأنه الله عز وجل عندما يمنع بعض الناس ما يطيهم، ما يطي لمصلحة يريد يربيه، لأن بعض الناس إذا اطيته يفسد. شد خاطبة بالدعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لأنه أنا شمدريني أنا هذا المبلغ اللي تطيني إياه، هذا المبلغ اللي تعطيني اياه راح يصلحني لو ما يصلحني. دخل اقرب لك المعنى. فديوم دخل قيس ابن ثابت. قيس ابن ثابت شخصية انصارية من بيت محترم، وقف يريد يقعد يم النبي. اكو واحد من الفقراء قاعد يم النبي شوية اطرش، هذا اطروش ما يسمع، يريد يصير دائما الى جانب النبي حتى يستمع الى قول النبي. فهذا وقف عليه يتصور أنه شخصية ومن بيت محترم لازم يقوم له، هذا يوخر عنه، ما قام، هذا معتز بمكانه. قال له ابن فلانة أنا أقف عليك ولا تقوم. النبي هو يتألم من الكلمة يا ابن فلانة، العرب إذا أرادت تحتقر واحد تنسبة الأمة ما تنسبة الأبو. النبي تألم لما فرغ قال له تعال شوف هذول القاعدين بالمجلس، هاي بيهم أحمر وأبيض وأصفر وأسود، أشكال أجناس، أنت مو أفضل من هذولا، لا تفضل على أحد منهم إلا بالتقوى. أنت هاي غلطتك ويا هذا الرجل، تقول له يا ابن فلانة كسرت قلبه وهذا مؤمن، أنت راح تعاقب عند الله. قال له يا رسول الله اعفني أنا، سامحني أنا غلطت، وبس أنا أريد أخذ رضا هذا، أريد أخذ رضا. شلون أخذ رضا؟ أنا حاضر أطي نص ثروتي بس خل يرضى عني. النبي صلى الله عليه وآله التفت له قال له تسمع ما يقول أخوك، يقول أنا غلطت وياك، سامحني وأخذ نصف ثروتي. قال له يا رسول الله روحي فداك أنا أرضى عنه بدون أن أخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له أخاف إذا أعطاني نصف ثروته أصير مثله أنا، هذا مو شكل، أنا أنسى وأنا معتز بأخلاقي، أنا عندي خلقي أهم من الثروة، هذا الخلق اللي عندي هواية أعتز به. فموضع الشاهد هذا أريد أبين لك أن أحياناً
الإنسان إذا صارت عنده ثروة قد تقضي على أخلاقه، والأخلاق أهم من الثروة في الواقع. الأخلاق ثروة رايحة وجاية، لكن الأخلاق تبقى ميزة حلية لا تبتعد عن الإنسان، الأخلاق. فإذا المسألة ترتبط بهذا المعنى، ترتبط نعم بهذا المعنى. أعود إلى الإمام سلام الله عليه. الإمام كان من يشئ له هذا بأثناء الطواف، يقول له الجواد بالنسبة إلى الله، هو الذي إن أعطى هو جواد وإن منع هو جواد، سواء أعطى أو منع في كلا الحالتين جواد، لأن يريد المصلحة، يريد أكو عطاء، مرة عطاء مادي ومرة عطاء معنوي. وكانت أجوبة الإمام سلام الله عليه كلها من هذا النوع. مثلا يوم يقول قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، هذول اللي يجي ياخذ القرآن وما عنده أصول تفسير ويفسر القرآن بيش برأيه، والقرآن ما المفروض يفسر بالرأي، التفسير بالرأي بإجماع المسلمين باطل. أكو تفسير بالوسائل العلمية، تفسير بالوسائل العلمية مقبول، لكن لا، أكو تفسير بالرأي، أنا بنائي هيجي رأيي كذا. رأيك شنو أنت، مستند على علم لو ما مستند؟ عندك علم أو رأسا تجي تقول هذا القرآن يريد هذا المعنى؟ لا، ما تقدر تقول هيجي ما لم يكون عندك أصول أو أسس علمية. فالباري عز وجل يقول ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. وبعد شيء ثاني يقول وما من ديني من قاش في ديني. شلون يعني؟ هذول اللي يجي يستعمل القياس بدون أن يكون القياس إلى علة معروفة. مثل إيش؟ مثلا أفرض واحد يأتي إلى أهله بشهر رمضان، عمده يأتي إلى أهله زين، أو لا يتعمد الأكل والشرب، هذا إلى حكم وهذا إلى حكم. هذا يجي يقول لك لا، دم اثنين هن مفطرات، هذا مفطرها، أنا أقيش هذا على هذا، إيش قياس مو مقبول، هذا غلط. ليش؟ لأن الله عز وجل فرق بين المتساويات وساوى بين المتفرقات. شلون يعني فرق بين أساوى بين المتفرقات وفرق بين المتساويات؟ يعني الآن واحد ينتقض وضوءه إذا راح للحمام، وإذا نام ينتقض وضوءه. الحمام وين والنوم وين؟ إذن مو متساويات، لكن الله شاوى جمع ما بينهن بين المختلفات، والمتساويات لا، الله فرق بينهن. يعني واحد الآن يبوق لربع دينار من حرج، إذا أنا عندي صندوق ما حد يفتح غيري وحاط لي فلوسي، يجي واحد يبوق ربع تقطع عيدة، لكن إذا غصب له أرض قيمتها 100,000 ما تنقطع عيدة، إلى حكم آخر. والحال إذن متساويات، ليش فرق بينهم؟ إذن القياس ما يجري دائما، القياس لا يجري دائما. الإمام سلام الله عليه يناقش أبو حنيفة في القياس نقاش عشير. على العموم كان الإمام سلام الله عليه دائما يتصدى إلى الإجابات العلمية، كان يتصدى، وكانت الأسئلة تنهال عليه، وكان شي يسوي يوزع وقته بين الإجابة على العلم وبين الإجابة على الأسئلة المادية. كانت داره مأمن للوفاد. يقول الغفاري، ذوري لك رواية، الغفاري يقول كان واحد من آل أبي رافع، آل أبي رافع دول كانوا كتاب عند الرسول صلى الله عليه وآله، من موالي الرسول، واحد منهم كاتب الإمام علي في بيت المال عبد الله بن أبي رافع، هذول كانوا بيت من البيوت المحترمة. فهذا يقول له سيدي واحد من آل أبي رافع يطلبني فلوس، شهر بي شوية، تأخرت أنا ما شددت للدين، أخذ يشهر بي. يقول شنو قصدي؟ هذول باعتبارهم موالي أهل البيت آل أبي رافع، يقول كنت أنتظر من الإمام أن يودي وراه ويقول له لا تلح على هذا، اترك إلى أن الله ييسر عند الأمور ويعطيك. يقول أتوقع هذا، يقول كان شهر رمضان، المبلغ محدد اللي يطلبني معروف،
قال لي الإمام جه يصير خير بس انتظرني هنا بالباب. يقول قعدت على الدكة بالباب باب الإمام سلام الله عليه، راح الإمام رضا يقول راح إلى أن غربت الشمس، صليت صلاة الغروب وأنا صائم جوعان بحاجة إلى الماء والطعام، ضاق صدري ضايقت إلى الآن ما رجع الإمام. يقول شوي لما ألبث أن جاء الإمام، لما جاء أخذ بيدي جابني إلى الدار يقول أجلسني قال لي أحسبك لم تفطر حتى الآن؟ قلت لي والله سيدي ما أكل شيء. يقول أمر لي بطعام والتفت إلى واحد من غلمانة قال لي اقعدوا يا على الطعام واكله. يقول جلست وتناولت الإفطار، لما فرغت قال لي الإمام ارفع الوسادة. يقول رفعت الوسادة، أنا يهمني عبارته للغفاري. يقول لما إجا الإمام الرضا شفت يما الشر واقفين على باب الدار ينتظرون العطاء، والإمام يدفع إليهم شراء، يعطي لي هذا يعطي لي هذا يعطي لي هذا، إلى أن إجا ليه قال لي ارفع الوسادة. يقول رفعت الوسادة شفت كمية من الدنانير الذهب مشدودة، أخذتها قال لي احملها، وجابوا ياي أربعة من غلمانة قالوا توصلوا إلى باب الدار، توصلوا إلى داره وترجعون. يقول قلت لسيدي هاي اسمح لي أن ذولا إذا وصلوا إلى مكان معين أرجعهم أنا، ما أريد يوصلون وياي. قلت لماذا؟ قال للإمام قال لسيدي الوالي يعرف ذولا غلمانك وذولا وياكم مو على حال وأخاف يعاقبوني تخلق لي مشكلة هاي القضية، ها غلمانك خليهم يرجعون. قال الإمام كما تحب. قالهم اتبعوا، وين يقولكم رجعوا؟ ارجعوا. يقول رجعت ودخلت إلى الدار وجدت من دون الدنانير الذهب فالدينار يلفت النظر يلمع. يقول أخذته شفت مكتوب عليه ابن أبي رافع يطلبك مقدار كذا، محدد الطلب ادفع له والباقي اتركه لمؤنة عيالك. يقول أنا ما قايل للإمام شقد هذا يطلبني، هو عيل لي شقد يطلبني وعيل لي الزائد، وكان هذا ديدن الإمام سلام الله عليه. هذا ديدن دائما على طريقة آبائه دار مأم إلى الوفاة، يعني سواء في أيام بقاء بخراسان أو في أيام بقاء بالمدينة، صدقات آباء الطاهرين وعينا يعني العطاء المعنوي والعطاء المادي بعد والعطاء الأخلاقي. العطاء الأخلاقي والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول ما رأيت الإمام الرضا جفى أحدا بكلام قط، ما تكلموا يا واحد بكلمة خشنة بها جفاء، ولا سحب يده من يد قط. أحيانا يجي واحد يلزمه يمشك من إيده، مو أكو بعض الناس عنده فضول يظل يحكي وايد، ها يمشك ويعطل للإمام، يقول الإمام يبقى واقف إلى أن يفرغ هذا هو يده يلا يروح عنا الإمام. يقول ولا مد رجله أمام رجل أحد قط، ولا تثأب ولا تمطى، وكان يضع الطعام وشيش يجيب، يجيب غلمانة يجيب عبيدة مماليكة يجلسهم على المائدة ويجلس معهم يأكل ويناولهم الماء أحيانا. يقول لواحد يا ابن رسول الله آخر أنت في مكانتك إلك مكانتك. يقول للإمام صلوات الله عليه اسمع، قال بلى. قال الأب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، شنو الفرق أنا بيني وبينهم؟ وهذا الخلق العالي، هذا الخلق الكريم، هاي الدروس الأخلاقية. كان الإمام سلام الله عليه الدرس المعنوي والدرس المادي والدرس الأخلاقي بعد والدرس الوعظي. الإمام سلام الله عليه كان يقول أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن. شنو هاي المواطن؟ يقول الموطن الأول يوم يولد ويخرج من بطن أمه، هذا يطلع من هالمكان اللي كان به وفي غاية الضيق إلى هذا المكان إلى هالدنيا هاي العريضة الأريضة، يستوحش
يشوف نفسه في عالم غير عالمه اللي ترعرع فيه. والموطن الثاني يوم يموت يقول انزل من هالدنيا هاي اللي كانت واسعة، من هالعالم، من هالفضاء اللي كان الهواء يلعب فيه يمينا وشمالا، الى قبر، الى مجموعة من الاحجار والصفائح، ها؟ مو هذا، ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا اعضاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم، أكل الضروش حلت له أكلاؤه. جاب خده وخلاه على الرمل ووجهه ودبوا عليه التراب، كروا عنه راجعين. هذا أيضا موطن من مواطن الوحشة. والموطن الثالث يوم يبعث، عندما يطلع من القبر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول هاي المواطن تمر بيها الوحشة على الإنسان، أوحش ما يكون ابن آدم بهالمواطن، ها؟ ولذلك سلم الله على أنبيائه في هذه المواطن، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. جن فكان الإمام سلام الله عليه يغتنم الفرصة للدرس. شنو؟ الدرس الأخلاقي والدرس الاجتماعي والدرس اللي يتعلق بفرع من فروع العلم. على العموم حياة عامرة بالتقوى بالإيمان، لسان لهج بذكر الله، يد متمرسة بالعطاء، روح منفتحة للعطاء. هذه الفترة اللي قضاها اجوا الى الحكم منه لما جاء العباسيون الى الحكم في ايام الامام الرضا سلام الله عليه. الامام الرضا المن عاصر؟ عاصر بقية خلافة هارون الرشيد. زين، من بعد خلافة هارون اجت خلافة محمد الامين ابن جبيدة، 3 سنين و25 يوم هاي المدة الاولى. ثم صارت الانتفاضة عليه لما بايعوا للإمام الرضا سلام الله عليه. ولاية العهد لما صارت للإمام الرضا صار انقلاب في بغداد. الانقلاب على من كان؟ كان الانقلاب آنذاك في بغداد بسبب أن التوجه صار توجه لآل علي بن أبي طالب، صار عليه انتفاضة. بوي عم إبراهيم، شقد إبراهيم بن شكلة ابن المهدي، شقد بيعته؟ 14 يوم. ثم عاد محمد إلى الحكم مرة أخرى 7 أشهر. ثم من بعد ذلك قتله المأمون، قتل طاهر بن الحسين الخزاعي وإجى المأمون إلى الحكم. فش تكون أيام الإمام؟ تكون أيام خلافة هارون الرشيد وأيام خلافة محمد الأمين ابن جبيدة وأيام خلافة المأمون، واستشهد الإمام في خلافة المأمون كما سيمر علينا. إذن الإمام استدعي إلى خراسان متى؟ الإمام استدعي إلى خراسان وهو كان الإمام يأشر إلى هذا، يعني يخبر أصحابه بأني أنا راح أروح إلى خراسان، لأن طبع لي يوم من الأيام واحد من أهل المدينة قال له سيدي أنا أمس رأيت رؤيا. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي كيف بكم إذا دفن عندكم بعضي واستودعتم وديعتي وحل في ثراكم نجمي؟ الإمام سلام الله عليه قال له فهمت أنت الذي قاله النبي؟ قال لا يا سيدي، ولذلك أسألك. قال له الوديعة التي أشار إليها جدي رسول الله هي أنا، سوف أدفن في أرضكم. ألا ومن زارني في قبري وهو يعرف ما وجب لي عليه من الحق كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة عند الله. الإمام سلام الله عليه كان، ولذلك حتى مع دعبل لما دعبل أنشد قصيدته وقبر
قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بأرض الجوزجان محله، وقبر ببا خمرة لدى الغربات قال الإمام، وقبر بطوش. يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. قال سيدي أنا ما أعهد لكم قبر بطوش، هاي المنطقة أنا ما أدري لكم بها قبر. قال بلى، لن تمضي الليالي والأيام حتى تكون طوش مقر شيعتي وزواري. ألا ومن زارني في غربتي كان معي يوم القيامة. فالإمام سلام الله عليه كان يشير إلى هذا المعنى وينبه إلى أنه سيكون في طوش. فالإمام بكل مناسبة كان يشير إلى هذا المعنى. جلب يا سنة، جاب المأمون سنة 201 من الهجرة، يعني قبل وفاة الإمام بسنتين وأشهر. بأول من وداله؟ وداله الجلودي هذا القائد اللي كان من أقصى القواد، المنطقة الشرقية كلها كان هو يقودها. هذا الجلودي إلى تاريخ مؤلم مر ويا عائلة الإمام موسى بن جعفر ويا عائلة الإمام الرضا. هذا أحرق دور آل محمد بالمدينة، أحرق نعم، وإجا إلى دار الإمام الرضا، إلى دار الإمام موسى بن جعفر. الإمام موسى بن جعفر بالسجن، والجلودي دخل إلى الدار أراد إحراقها، أوقد النار بالباب. طلع الإمام الرضا يتخطى بالنار، يقول أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن محمد حبيب الله، أنا ابن عيسى روح الله، ويفترض خط على النار إلى أن أطفاها. الجلودي واقف يرتعد، قال له لا أبو، أنا مأمور أن أطب أسلب عائلتكم. قال للإمام أنا أعطيك كلام أنه ما أترك على وحدة من العلويات شيء من الحلي إلا أخذه وأجيب الكياب، لكن أخليك تدخل على عائلتي لا، هذا ما أخليك، ما أترك دون ذلك الموت. وألح أصر الإمام على ذلك، وفعلا راح للبيت جمع لشأكوا على النساء حلي، قال تفضل إذا هذا قصدكم أخذ لهذا. هذا الجلودي شنو كان موقف الإمام بعدين منه؟ شنو اللي كان موقفه؟ يقولون المؤرخين لما نصب الإمام ولي عهد، المأمون حاط الإمام إلى جانبه وجيت حادث وياه، وبالأثناء إجا الجلودي. لما إجا من بعد الإمام شاف المأمون تغير وجهه، قال له ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال له هذا أدب شز، أنا عارف أن هذا شو مسوي بيكم وبيوتكم، إلي حساب ويا عشير. قال له الإمام أقسم بحقي عليك ألا تؤاخذه، أعفو عنه لا تأخذه، هذا شيء راح. هذا لما شاف الإمام يتكلم مع المأمون، تصور أن الإمام يغري المأمون به، يقول له يعني أقتله أخذنا حقنا من عدة. إجا وقف وين؟ على رأس المأمون، قال له أقسم عليك يا أمير المؤمنين ألا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا ما راح أسمع قول فيه، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوه قتلوه. هذا الجلودي كان هو الذي أرسله المأمون لجلب الإمام الرضا سلام الله عليه. إيش قال؟ سنة 201 من الهجرة جاب آل أبي طالب مجموعة من عندهم، من جملتهم إسحاق ابن الإمام الصادق عم الإمام الرضا ومجموعة من الطالبين، أنزلهم المأمون بدار، وأنزل الإمام الرضا بدار على حدة، وأقبل عليه تمام الإقبال لا أن دخل عليه. قال لي أنا عزمت على أن أخلع نفسي من الخلافة وأضعها في عنقك، لأنه أنا عندي نذر بهذا المعنى أن أسلم هذا الأمر لأفضل آل أبي طالب وأنت أفضلهم. قال للإمام هذا الأمر واحد من اثنين، هاي الخلافة إما الله مطيك إياها أو لا، فإن كان الله قد أعطاكها ما لك حق أن تخلع قميصا ألبسكه الله أو ألبسه الله إياك. ها؟ في هذا القميص الله لما وضع خصصه لك ما لك حق أنت تنزع ما أراد الله منك أن تلبسه،
وإذا كان لا مو إلك لغيرك ما إلك حق تهب ما لغيرك، أنت مو إلك هذا حتى تهب. قال له أنت دائما تقابلني بما أكره، لا بد من قبول هذا الأمر. جدك علي بن أبي طالب دخل مع الشورى، وعمر بن الخطاب قال اللي يمتنع عن الشورى تضرب عنقه، نبه يعني العبارة بها تهديد، أنت لا بد من أن تقبل هذا الأمر. قال الإمام إن الله نهاني عن أن ألقي بنفسي إلى التهلكة، خلافة أنا ما أقبله، لكن ولاية العهد ممكن، لأن يدري الإمام أنه ما رح يعيش، ها؟ يعني ما رح يتركه إلى أن تمتد به الأيام حتى يأخذ ولاية العهد. قال له أنا أقبل منك بولايته، هل مقدار أقبله؟ هذا يحقق هدفي. وفعلا أعلنت ولاية العهد للإمام، وتلك السنة خطب على المنابر باسم الإمام، وضربت السكة باسمه، وأخذوا أيضا أئمة الجماعة ينوهون باسمه. يقول أبو الصلت أنا قاعد والإمام متوج، والشعراء يقرون قصائدهم، والأدباء يلقون كلماتهم، والطيب يوزع على الناس، وفرحت يقول الحمد لله أنا الله عز وجل أرجع حق من حقوق آل الرسول إليهم. يقول بصر بي الإمام استدعاني، قال لي تعال، قال لي أشوفك فرح مغتبط، قلت إيه والله سيدي، قال لي لا تفرح، إن هذا الأمر لا يتم، لا أنا ما راح أوصل حتى لا أرجع إلى أهلي، ترى أنا نطلع تجمعة أهلي وأمرتهم أن يبكوا علي، ترى مدينة غريبة عني أنا بعيد عنها، ما راح أوصل إلى ما راح أرجع إلى. يقول تكدرت أنا، وطلع الإمام سلام الله عليه من بعد ذلك الموقف، وصاروا يستعدون للرجوع إلى العراق بالطريق. ها بدا لهم ان يدشوا السم للامام. دخل عليه واحد عاد من الغلمان، الامام كان يشتكي وجع يشتكي الم، قال له الخليفه امر بان تسقى ماء الرمان، وجايبين كميه رمان، فت الرمان بيده واعتصر، وقال للامام تشرب من؟ اخذ الامام منه جرعه، أحس بالشوم يشري ببدنه. شلون مرت ساعات على الإمام؟ ساعة الشعور بالغربة، البعد عن الأهل، ساعة دنو أجله إليه، شاخص ببصره لبعده عن وطنه عن دار جده. يقول أبو الصلت جلست عند رأسه نظرت إلى الإمام مهموما.

عشان وهم ينادون وشيدا وإماما. كتم المأمون وفاة الإمام يوم وليلة، ثم بعد ذلك أعلنت، لما أعلنت جاء الناس يهرعون، تصدر المأمون التشيع هو وجماعة، ووصل الإمام إلى هذا القبر إلى هذا المكان، يعني ما مر عليه وقت إلا قصير ثم شيع ذلك التشيع. ولكن جده الحسين وقفت على حوراء وزينب يوم العاشر من المحرم، صاحت ويحكم أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يدفن هذا السليم، أما لهذا المشجع من عشيرة. ما وجدت أحد، طلعت لهي بالليل، بالليل خرجت إليه ومعها مجموعة من الأرامل واليتامى.

فزعنا فزعنا لك من الخيام نشوان. ابو الصلت يقول وصاني الامام قال لي يا ابو الصلت اذا انا قضيت نحبي اسرج مكاني ضياء وجلك شمعة بالمكان اللي انا تفير فيه روحي. قلت له سيدي انا ان شاء الله امتثل ما تقول. يعللوها يقولوا لان الروح ترجع الى محل الجسد اذا رأته مظلم تستوحش. ما ادري هل اوقدت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان اخوتها اسرج ام بقيت تلك الليلة بالظلماء الأطفال حولها يتصارخون علينا يا بويا اللي يا الهوى.

عجم عجت بهم مض على أبرادها اختلف أيدي العدو. إخواني نتوجه بهالليلة الكريمة إلى الله بحاجاتنا وإحنا في رحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء فارحمنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون. تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

ايه ما شاء الله ما شاء الله، عافية عافية، مأجور إن شاء الله. شباب يا حسين يا لذكرك.

0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله بك، مأجور إن شاء الله. يا ابن أمي وصبي عيني، بارك الله بك. الآن أقدر أبدأ، كل واحد واقف في مكانه، مأجور إن شاء الله. يلا آخر مرة. يا حسين يا
1: أعلى شباب، وأنا اعتقادي

0: انسوا مداري
1: عمي مو جوابك هذا أرباب عزاء أنتو أعلى شباب مدارس وآيات أي عمي مأجور مأجور خادم آه.

متى عهدها؟ متى صح عفية أعد قفا نسأل قفا متى عهدها متى

مأجور مأجور مأجور إن شاء الله. بارك الله بكم. مدارس وآيات.

بارك الله بكم. بعد شي يقول وقبر ببغداد لنفس زكيت

مدارس مدارس الله ومنزل وحي بها بعد ونا بها بعد ونا أعلى مأجور إن شاء الله مدارس آياتي.

ومنزل وحي. بعد شي يقول

بالعرائي فليتني

إذا لطمت الخد فواواوا طمع عنده

من خليك بكاءك انا جاوب بدالك ومنزل وحيين مغفرون. الله اكبر.

مصونته. بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. سأبكيهم يا حسين، سأبكيهم ما درني في الأرض شارق. سأبكي

والجدار عليه بابك من دفع وخلف أمك للستر لاذت عما ياك زمانك يرضى بآهات عمك اي والله صبح عام الحزن والنوح عمايك رحت مسموم مثل الحسن اولي عمك وبعد غربتك من غريب الغاضري وثارك سماتك ظلت ويانا وثارك ومصاب أهلك ضم حالك وثارك بحقك ياخذ المهدي وثارك ويحسب بثار ظل عم الزكي ويحسب بثار

0: بالمسموم يا الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تدري لا وين تروح كظيمي وروحي مذهولة على حالي العترة يتألم. هذا النص هاتي

الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي. الحديث يقول من تزور حسيني وتقصدي القبر

أشهد أزوري المار قد يطاهر أطوف ويبقى أبو محمد أطوف ويبقى أبو محمد وأواسيه قلوب شاجر وأواسيه قلوب شاجر إلى وحي

مهمومة هالليلة الروح مهمومة هالليلة وانتك وانتك ما تدري له

وهذا اللي يسفح الدمعة أول زاير يتعنى هل أول زاير يتعنى منو أم فاطمة البضعة صيح هل أم يا زهراء تنوحي على اللي واساغه بذبيح طفله وكسير ضلعه بذبيح طفله وكسير ضلعه تبكي على

أواشي الزهرة ويتحسر دمي يعتي دموم أجريها أنا دمي يعتي دموم أجريها أواشي دم أبو الأكبر أواشي دم أبو الأكبر وروحي المشهد اتعنى وروحي

الطاق عجب الإيمان السلطان يصبح غيري بالأوطان والله عجب الإيمان السلطان يصبح غريب يصبح غيري بالأوطان والشيعة بيني صعب وين قبر الرضا ما تدري لا وين ما تدري لا وين مهموم هالليل الروح مهموم هال ما شاء الله مهموم مهموم هال فدوة فدوة فدوة نشمي محتار ما بين اثنين قبر الرضا اي عمي محتار

انت صاعدي فار بعيني حسين، انت صاعدي فار بعيني.

هلا وبروحي حافير لحدين من هم قبر الرضا ما تدري ما تدري لا مهمومة هالليلة.

مهمومي مهمومي محتارة محتارة ما حسيني حسيني يا الله يا الله

0: سي انا حب وحق حسين احب
1: قول قول
0: بلغة اهل العراق

انضواء. هاي رواية مو خيال. الإمام علي بن موسى الرضا تأنق ولبس وبدل وطلع يمشي بالسوق. السوق وقف، الشوارع ازدحمت، النسوان طلعت من الخدور بس يباوعون علي بن موسى الرضا على جماله. قالوا بأجمل ثياب طلعت للناس أنا ذا.

اكتهل دم يلم هيج البكاء وعلى حسينك تهل دم مثل دعبي الأريد تحزمني المحرم مثل

تهل مثل دعب الهريد تحس من المحرم مطري علي الدموع انطيني حرقة حسين مات مطري

سامع الطم لي الطم لي مطر علي الدموع الطين حرقه حسين ما

عليهم جسمه روض رضا يا غريب الغضب.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. وأنا
1: كلك أسأل عليك كل عمر.

حقه اكسبه لخادم الحسين ميرزا عادل الاشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعة نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

شرد اعتني و اي شوقي يتخطى قانون الزمن شوقي منذور لك يا ابن الحسن شوقي يستني كل لحظة تمر وينك وينك كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبر عايش بسحرك انا وصاير رهينك

0: لك شحوانك
1: أسأل عليك
0: في العمر عايش.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal/fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعتمد آلية رقمية للقبول وتحذر من حجز المقاعد خارج القبول المركزي. رئيس الوزراء وقائد القيادة المركزية الأمريكية يؤكدان الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء الركن هادي سرهيد الكناني قائدا لعمليات بغداد. وفد أمني رفيع يزور السعودية لمناقشة عدد من الملفات الأمنية. مقتل وإصابة 3 نساء ورجل بخلاف عائلي في ديالى. استعدادات لبدء تنفيذ مشروع أنابيب الغاز GMP في حقل أرطاوي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس خلية من حماس في غزة. ومورينيو عن مباراة كأس تيريزا هيريرا الودية كانت مباراة جادة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لحظة عمرك عمرك بعين رحلة الأحزان يا الرضا صار سنين

والدنيا غربة وغربتك مو سهله.

0: رحلة الأحزان رحلتي عمرك بعنوان
1: رحلة الأحزان.

ما ادوا روح تحيه يا محمود عجل فرج والينا يا محمود

أنيس الفوس هالأمة غريب بطوس من سمت أنيس الفوس هالأمة غريب بطوس من سمت عليها الشفار يوم السم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمت. إن شاء الله الطريقة تحفظها ومتقصرون بجواب إن شاء الله.

قوم السم وحيد هنار اذو اروح لك عليا هيش صار وحيد هنار غريب بطوس من سم

شمر روم درب الهم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمى أنيس انفوس أنيس انفوس هالأمة غريب بطوس من سمى أنيس هالأمة.

0: السم وحيد هناك علي هيصار وحيد هناك غريب بطوس من سم شاعره البيت صباح امين
1: الله يحفظكم.

0: وحيد هناك يتألم أبو سجنه بسجن أظلم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سم
1: أنيس
0: الفوس أنيس الفوس هالأم
1: بدوال وحدك
0: غريب بطوس من سم
1: أنيس الفوس
0: أنيس الفوس هالأم
1: هلا بحجر
0: غريب بطوس من سما عليه صار يوم السم وحيد هناك عليه صار وحيد هناك غريب بطوس من سما

عمرك، ولمن على الموت يتقدم وحيد هناك يتألم، لمن على الموت يتقدم وحيد هناك.

الله بي غريب بطوس من سمره علي هجصات وحيد احناك علي هجصات وحيد احناك يتألم.

سلم وابوها قبال المخيم وحيد هناك يتسلم غريب بطوس من سم. الله يطلع حوائجكم.

0: فوز هني اسم فوز عليه اسم هالأمة غريب غريبة وطوس من بارك الله بي علي ايش صار يوم السم يا الله علي ايش صار
1: يوم السم وحيد هناك يتألف
0: غريبة بطوس من سم

0: طلعت الثيال من كبدة ينام حسين فوق الدم وحيد هناك يتألم ينام حسين فوق الدم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمره أنيس انفوس فدوى روح لك غريب بطوس من سمره أنيس انفوس أنيس بارك الله بيك غريب بطوس من عليه ايش صار عليه ايش صار يوم السبت
1: سعيد هناك يتألم
0: عليه
1: ايش صار
0: يوم السبت
1: وحيد هناك يتألم
0: غريب بطوس

0: الوحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمي أنيس الفوس هل الله يطلي حوائجكم غريب بطوس الوارد أنيس الفوس أنيس الفوس غريب بطوس غريب بطوس علي احش صار يوم السبت
1: بس هالبي ان شاء
0: وحيد هناك يتألم غريب بطوس

0: وحيد هناك يتألم غريب بطوس
1: بلا جواب بلا جواب
0: يا غريب الغوص.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. الإمام الرضا شهر
1: المحرم يحرق لي قلبي مثل حرق المخيم بهلال أشوف بعيني مذبوح نحر حسيني يعني

ليحيتي طالع الشيب بليحيتي من طلعتي العقيلة طالع الشيب بليحيتي من طلعتي العقيلة والعم تداست على الجمهور ما ينقطع عويلة طالع الشيب بليحيتي من طلعتي العقيلة.

رب موسى بغمة دموعي تهل من البواكي ما أمل من البواكي ما أمل ليلى على ليلى ليلى على ليلى ولا هل من جزوع يجي وقبالي ينحب هل من جزوع يجي وقبالي ينحب ما حد يحس بالجرح بس عمتي زينب ما حد يحس بالجرح بس عمتي زينب.

يحرق لي قلبي مثل آه ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة. شاعر المخلص كرار حسين الكربلائي ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبير ليفقد لواحد ينهضم وانا فقدت عشيرة لحسين ما يحصل نعم وتشيع بحصيرة الأصعب علينا من الذبيح بنت فاطمة أسيرة عم

السبي بغربة كبيرة بغربة كبيرة ولي تلتمني كلمة سبي وابكي عليها وتخيلت عمتي مكتوف ديها تلتمني كلمة سبي وابكي عليها وتخيل

مثل حرق المخيم. قال الإمام، قال الإمام، سعد الإمام الرضا، سعد سعد سعد، يحرق لي

واجي يطف اشوف انك جرح تلتشمني بالمواجع صحت الام الناصر ما تفارق المسافه صحت الام الناصر ما تفارق المسامع على ذبلتي شفافة بعطش ما تنشف المدامع على ذبلتي شفافة بعطش ما تنشف المدامع ترسم لي راس على الرمح ترسم لي راس على الرمح وتشف باربعة أصابع ترسم لي راس على الرمح.

عيناي واذكر شفاها الذابله ما شربت الماي حسين كل ما شفت ماي بنهر

وحسين راد المخيمة محن الفقيد أخي محن الفقيد أخي لحقي لي يا زينب صرخت راح الأخو من دي لحقي لي يا زينب صرخت راح الأخو من دي شفى وقع فوق العلم ويلي وطفى وعينه بسهم شفى وقع فوق العلم ويلي وطفى وعينه بسهم الغالب عمد راسه انهشم الغالب

طف اشوف انك جرح تلتشمني بالمواجع صحت الام الناصر ما تفارق المسافه صحة

المدامع على ذبلة شفافة بعطش ما تنشف المدامع ترسم لي راس على الرمح ترسم لي راس على الرمح وتشف باربعة أصابع ترسم لي راس على الرمح شف

مات بضمه وسلبه وشفه وخاتمه وتلطم وجهها فاطمه تلطم وجهها فاطمه بين المصاريح بين المصاريح كل ما شفيت ماي بنهر دم تبكي عيناي واذكر شفاها الذابله ما شر

وحسين رايد المخيمه محن الفقيد اخي محن الفقيد اخي لحقي لي يا زينب صرخ راح الاخو من دي لحقي لي يا زينب صرخ

لابسه شفه وقع فوق العلم ويلي وطفى وعنا بسهم الغالب عمد راسه نهشم الغالب

0: نحر حسيني يحرق لقلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام الرضا
1: في دواره.

وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، ما تطفى نيران الخيام كل لحظة تشوبية، وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، أتذكر السبية. معصومة اختش ما بجا، معصومة اختش ما بجا، أذكر بجير طيب.

معصومة اختي شما بشر اذكر بكير قيه عمتي بخراب ونايمة وسموها خارجية عمتي بخراب ونايمة سموها خارجية معصومة اختي شما بكر اذكر بكير قيه عمتي بخراب ونايمة وسموها خارجية عاشور يومك مو سهل ضمك جبل ما ينحمل عاشور يومك مو سهل ضمك جبل ما ينحمل بيك انذباح حتى الطفل بيك انذباح حتى الطفل بجفوفك.

0: بحر حسين جمرة عطش تشويني مذبوح نحر حسيني يحرق لي قلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام قال الإمام خاطر الإمام الرضا أعلى. هذا آخر جواب.
1: أعرف شقره إنه هواي أحزان العدو.

0: بين حسين
1: احسان العترة يا ابو محمد فدوة روح لك فدوة يا يحفظك الرضا يا ابو محمد ما شاء الله.

0: جرحك يمتد سمعنيها أعلى فدوة روح لك فدوة عافية
1: شارحك
0: دين من؟

الشاعر الموفق الحبيب الشيخ أبو رقية وسام الشويلي يا غازي.

شلون مجلس بوقار، شلون مجلس بحسن استماع، شلون مجلس بأدب. الله يعلي شانكم، الله يعلي شانكم. هاي مجالس نعمة، هاي تربينا عليها احنا. لا موضوع عضلات ولا موضوع قحطان عنده صوت. لو عنده خرجع مجالسنا.

وقعت روحك والجروح الزهراء جروحك مثل المحسن وقعت روحك وجروحك.

0: الحانل يلا يلا فدوى اروح لك جيتك بس اعرف انه هواي يا ابو محمد جرحة الله يعلي شانك بين من وبين
1: بين حسين وبين الزهراء

تدع صورة وتمر قدامك صورة وتمر قدامك يا اللي رضى مني نعيد لك عمر يا اللي رضى مني نعيد لك عمر عاشور كل أيامك قصتي راحت بالسماء.

زانل خو ما يتعبك الجواب.

يا لا تعبيل من وقف قدامك وظل يقرأ وهاليوم اريد اقرأ لك وارزقني منك نظرة جدك بلا راس انترك جدك بلا راس انترك

ماكل جسمه ويطلع صوت صوت صوت الكسرة تعظمه حلق الحافي حلق الحافي ماكل جسمه

بس جرحك يمتد قال الدعب قال وقبر بطوس يا لا من مصيبة العين دم عاتي الهاضم

يا اهل الغيره سلبوا زينب يا اهل الغيره دخلت جمدي وانو ديره

0: الإحسان.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تابع إمامي أتمنى لو ضار العارش يكتب لي زيارة مقام يا علي ابن موسى الرضا.

لاياك ولا الهم يزيحك قبريل ريض ابن مرتين ري الافلاك.

هو يعجبك مو عاجبك.

الله يكتبك علي اسمك علي وجدك علي اسمك علي وجدك

0: هذه خادمك
1: تمرنا علي
0: خادمك لخادم الحسين وخادم علي بن موسى الرضا. وأول قصيدة قراها إلى وسام الشويلي عمي.

العلوي انت الحكيم النجفي انت الحكيم العلوي وتلميذ عندك لقمة تلميذ عندك لقمة واللي على امرك يلتوي اخره

صار شنو حسين من ال اخضر تسعى لك تحيره تسعى

ذات الطواهر يطيعك يقلك اقبلني جندي ومناصر تقل أقبلك بس

اسمك باسمك يا بين داح الباب, اسمك يا بين داح الباب, وكل العجايب مغرمة فعلا.

0: النشاط الحسيني.
1: هلا هلا هلا الشعب المحرم مو

0: علي ابن موسى الرضا، يا ضامن اهل البيت، يا حجة الله اهل البيت، يا وارث محمد يا نور الله في الأرض،
1: يا نور الله
0: يا سيد مولاي دخيلك نظرة في قوره لك،
1: يا سيد مولاي دخيلك نظرة في قوره لك.

المشاكل تحلها والحاجة تقضى بسهولة. على كرسي اللي يطوب لك، على كرسي اللي يطوب لك يرجعوا.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن هدأت دموع عاشوراء، ماذا تعلمنا؟ هذا هو سيكون عنواننا لهذا اليوم. هذا اليوم 16 من شهر محرم الحرام، الذي جاء بعد ليال وأيام ثقيلة على القلوب، بعد أيام حملت لنا في طياتها ذكرى من أعظم المواقف الإنسانية والإيمانية في التاريخ، ذكرى كربلاء الخالدة. انقضى يوم عاشوراء وسكنت أصوات النحيب، ولكن الرسالة لم تنتهي والعبرة لم تنقض، والدروس ما زالت تنادي كل صاحب ضمير حي. سنقف وإياكم اليوم عندما بعد محرم، عندما بعد المصيبة، عندما بعد الدموع، لنسأل أنفسنا ماذا تعلمنا، وكيف نحول الحزن إلى إصلاح، وكيف نجعل من ذكرى الحسين عليه السلام مدرسة للحياة.

16 من محرم الحرام هو ليس يوما كسائر الأيام، هو ليس يوما في كربلاء كباقي الأيام، لأن كربلاء في هذا اليوم كانت ما تزال تحمل آثار الفاجعة. الأجساد الطاهرة على الثرى والخيام محترقة تشاهد الظلم، الأطفال اليتامى يحملون وجع الفقد، ونساء الثكالى يواجهن رحلة الأسر الطويل. لكن العجيب في هذه المعركة العسكرية التي انتهت، إنها بدأت عندما انتهت. أغرب شيء وأصعب شيء في عاشوراء إنها بدأت حين انتهت. انتهت عاشوراء كمعركة عسكرية، ولكنها بدأت كمعركة للكلمة والوعي. فأراد الظالمون في هذه المعركة أن يسكتوا صوت الحق، وإذا بصوت الحسين عليه السلام يزداد انتشارا. أرادوا أن يدفنوا القضية في رمال كربلاء، أرادوا أن يطمسوا ثأر الحسين أو ثار الحسين، أرادوا أن يكون الحسين وحيدا، فكان وحيدا، ولكن وحدته هي من أعطته النصر والخلود. أرادوا أن يدفنوا القضية في رمال كربلاء، وإذا بها تحولت إلى رسالة خالدة.

تعالوا معنا الآن لنقف وقفة وعي وإدراك، وقفة فهم لكربلاء ودروس كربلاء. إن من أهم دروس كربلاء التي علينا أن نقف عندها هي أن الإنسان الحقيقي لا يساوم على الحق. كيف؟ إمامنا الحسين عليه السلام كان يعلم بحجم التضحيات ومع ذلك لم يتراجع. علمنا إمامنا الحسين عليه السلام إن المبادئ لا تباع للمصالح المؤقتة. كيف؟ أننا في حياتنا اليومية نواجه مواقف كثيرة، نواجه الأمانة والخيانة، الصدق، الكذب، العدل، الظلم، الكثير من المواقف. هنا وفي تلك المواقف يظهر لنا أثر مدرسة الحسين عليه السلام، والذي يقول إن الثبات على الحق قد يكون مكلفا، ولكنه الطريق إلى رضا الله واحترام النفس. نعود إلى ما قلناه قبل قليل، إن المواقف التي نتعرض لها في حياتنا، أما أن نكون أمينين أو خائنين، صادقين أو كاذبين، عادلين أو ظالمين، نواجه كذا مواقف في حياتنا. لكن علينا أن نقف قليلا عند ثورة الحسين في كل هذه المواقف. اليوم عندما نتعرض إلى موقف بين الحق والباطل، علينا أن نتذكر كربلاء وعاشوراء، وعلينا أن نتذكر مدرسة الحسين كيف وقف مع الحق وبالتالي نال رضا الله ونال ما كان يريده من تلك الثورة، وإذا بالحسين اليوم خالد على مر التاريخ. فلم تكن نهضة إمامنا الحسين عليه السلام هي قضية شخصية، ولكنها كانت قضية إصلاح. خرج إمامنا الحسين من أجل الإصلاح في مقولته الشهيرة التي دائما نقولها ونستذكرها في كل حديث عن ثورة الحسين، يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. اليوم نحن بحاجة إلى هذا المعنى أكثر من أي وقت مضى. قد يتساءل كيف نحتاج إلى هذا المعنى، أو كيف نحتاج إلى الإصلاح في حياتنا اليوم. الإجابة بسيطة جدا جدا، وفي نفس الوقت مهمة وعلينا أن نقف عندها. الإصلاح الذي كان يريده الحسين عليه السلام هو ليس في المعركة فقط، فالإصلاح اليوم يبدأ من الأسرة، المدرسة، مكان العمل، الشارع، المجتمع كله. اليوم بحاجة إلى إصلاح. كل إنسان يستطيع أن يكون عنصر خير وإصلاح. الحسين عليه السلام لم يعلمنا البكاء فقط، بل علمنا العمل أيضا. إذن كان إمامنا الحسين عليه السلام هو عنوان الصبر ونصرة الحق، أي إن المواقف الخالدة التي تركتها لنا عاشوراء هي خير دليل على إن الحق هو المنتصر، وإن الإصلاح الذي كان يريده الحسين هو إصلاح نفسي وإصلاح ذاتي. هناك سؤال مهم جدا يطرحه كل مؤمن على نفسه، ألا وهو: هل ينتهي ارتباطنا بالحسين عليه السلام بانتهاء المجالس؟ وهل تنتهي الدروس بانتهاء موسم العزاء؟ لنقف قليلا مع أنفسنا، هل الحسين في العاشر من محرم وفي صفر فقط؟ هل الحسين شهرين في العام فقط؟ أم الحسين معنا؟ اليوم إذا أردنا أن نعرف ما هو الحسين وما هو الوفاء للحسين وكيف نذكر الحسين، علينا أن نعرف أن الوفاء الحقيقي للحسين عليه السلام هو في المحافظة على الصلاة،
بر الوالدين، الصدق في المعاملة، خدمة الناس، وترك الظلم والغيبة والحسد، ونصرة المظلومين، والتمسك بالأخلاق الإسلامية، لأن الحسين هو مشروع إصلاح مستمر وليس مناسبة عابرة. أتمنى التمعن بهذه الكلمات وبهذه المواضيع، وأن نعي ما هي ثورة الحسين، وكيف نكون مع الحسين، وكيف نكون مع الإصلاح الذي أراده الحسين من خلال كل ما ذكرناه سابقا، الأسرة والمدرسة والعمل والإخلاص فيهما، والمحافظة على الصلاة وبر الوالدين، والصدق في المعاملة، وخدمة الناس، ترك الظلم، ترك الغيبة، الحسد، نصرة المظلومين، تمسك بأخلاق الإسلام. هذه كلها هي رسائل كربلاء، هذه كلها هي دروس كربلاء ومآثر كربلاء التي أرادنا الحسين أن نقف عندها. فلا نضيع دماء الحسين ولا نجعلها تذهب هباء منثورا، كيفما أرادت أو كيفما أردنا نحن. إذن أحبتي الكرام، علينا أن نكون حسينيين بقلوبنا وبألسنتنا، وأهم شيء في تعاملاتنا مع الآخرين. إذن نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى محبي وأنصار الحسين.

0: يا لثروات الحسين، شبابنا الأحباء، أنتم اليوم أمل الأمة ومستقبلها. اليوم نحن وإياكم تعلمنا من كربلاء إن العمر لا يقاس بعدد السنين، ولكن بعظمة الموقف. ففي كربلاء أطفال لهم مواقف مشرفة خلدها التاريخ، وصغار وشيوخ خلدهم التاريخ بمواقف عظيمة. إذن إن العمر لا يقاس بعدد السنين، ولكن بعظمة الموقف. فشباب كربلاء سطروا أروع صور الإيمان والشجاعة والوفاء. شبابنا الأحبة، ما أجمل منظركم وأنتم تخدمون الحسين وتقدمون الماء لهذا ولذاك. تبكون الحسين وتقدمون الطعام وتقيمون مآتم العزاء وتلطمون الصدور وتلبسون السواد. ما أجمل منظركم وأنتم تقومون بخدمة الحسين. اجعلوا من محرم نقطة انطلاق نحو العلم والأخلاق والنجاح وخدمة المجتمع. كونوا أصحاب رسالة كما كان أصحاب الحسين عليه السلام. أحبتي، شبابنا الأحبة، بناتنا، أخواتنا، إخواننا، عليكم أن تجعلوا من هذه الأيام بداية لانطلاقة جديدة، انطلاقة أصلها الحسين وأساسها الحسين ومبدأ الحسين وخلود الحسين، لتكون هذه الأيام انطلاقة للوفاء لدم الحسين. لا تكونوا أصحاب شعارات فقط وتقولون لبيك يا حسين دون أن تلبوا الحسين. إن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الحسين ينطق بكلمة ألا من ناصر ينصرني، هذه حجة علينا نحن اليوم، لأنه عندما نادى وكان وحيدا وقال ألا من ناصر ينصرني، أو قال ألا من ناصر ينصرنا، وأراد من المسلمين والمؤمنين أن ينصروهم. فاليوم عندما نقول لبيك يا حسين، وهناك أيضا نقول إن لم يجبك بدني حين استغاثتك فقد أجابك لساني وقلبي، فاليوم أحبتي علينا عندما نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين اليوم تعني أن نتخلق بأخلاق الحسين. لبيك يا حسين في صدقنا، لبيك يا حسين في تعاملنا مع الآخرين، لبيك يا حسين في الابتعاد عن الغيبة والنميمة والنفاق والحقد والأنانية. لبيك يا حسين لها آثار عظيمة ولها قوة خارقة. فاليوم عندما تنطقون بهذه الكلمة عليكم أن تلبوا نداء الحسين بالأخلاق التي أرادها منا، لأنه خرج من أجل الأخلاق ومن أجل الإصلاح. نعود إلى عاشوراء التي مرت أيامه والقلوب لا تزال تسمع صدى النداء، وأرض كربلاء لا زالت تروي للأجيال قصة الحق والكرامة، والدموع لا زالت تنهمر كلما ذكر طفل عطشان أو أم مكلومة أو أب فقد أبناءه في سبيل الله. لكن الحسين لم يرد منا أن نبقى أسرى للحزن، بل أراد أن نحمل رسالته ونمضي بها نحو الإصلاح والخير. العبرة الكبرى هي إن الإنسان مسؤول عن موقفه أمام الحق، ففي كل زمان يوجد حق وباطل، في كل زمان يوجد عدل ويوجد ظلم، في كل زمان يوجد صدق ويوجد كذب. سؤالنا الدائم لأنفسنا: أين نحن اليوم؟ ومع أي جانب نقف؟ علينا أن نجيب على أنفسنا بهذا السؤال أو لهذا السؤال، لأن كربلاء هي ليست حدث تاريخي يسرد ويذكر فقط، ولكنها ميزان للأخلاق، ميزانا أخلاقيا وإنسانيا يحدد مواقفنا في الحياة. اليوم علينا في كل موقف أن نتذكر وأن نستوعب وأن نقف ونقول إن هذا الموقف اليوم ستشاهده أو سيشاهده الحسين، سيشاهده آل بيت محمد، سيكون عند الله. فإذا علينا أن نراجع المواقف وأن نتذكر أن هذا الموقف سيذكر في سجلاتنا وسيعرض أمام الملأ، فعلينا أن نكون أصحاب مواقف مشرفة. اليوم نحن وإياكم نعيش أيام 16 من محرم الحرام، ونستذكر حزن الإمام الحسين عليه السلام الذي هو ليست نهاية الطريق بل كان بدايته. نبكي أكيد لأن المصاب عظيم، ونتعلم لأن الرسالة عظيمة، ونعمل لأن المسؤولية عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الحق والعدل، وأن يرزقنا صدق الولاء والعمل الصالح، وأن يحفظ أوطاننا وأهلنا من كل سوء. فنقول رحم الله شهداء كربلاء. علينا أن نقف الآن وقفة وعي ومعرفة. هذه الوقفة ستكون مع كربلاء، ولكن بعد قليل.
1: الشاعر كرار حسين الكربلائي حسين يا قصة عشق ما حد فهم معناها، من حرك آية دمع طول الزمن نقراها، رايتك فوق العرش رب السماء

تعالوا معنا أحبتي لنعود إلى هناك إلى كربلاء، ونقف عند المآثر التي تركتها لنا كربلاء. فاليوم عندما نذكر كربلاء لا نذكرها كحادثة تاريخية، بل نذكرها كمدرسة متكاملة في القيم، المبادئ الإنسانية، الأخلاق. لأن كربلاء إذا أردنا أن نقف عندها سنجدها إنها مدرسة متكاملة للصبر والتضحية، ومدرسة لكل الأزمان والأماكن. بدأنا اللقاء بالمقولة التي دائما نذكرها، وهي كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. إذن كربلاء وعاشوراء حاضرة كل يوم وفي كل أرض وفي كل مكان. ومن أعظم العبر التي نستخلصها من كربلاء الذي ذكرناها قبل قليل، إن الحق لا يقاس بالكثرة. فالحسين عليه السلام بأبي وأمي وأصحابه كانوا عددهم قليل. قبل كم يوم سمعت قصيدة جميلة جدا يقول 70 صاروا ملايين. يعني لو نريد نوقف عند هذه الكلمة فقط، أنه كيف تحول أنصار الحسين من 70 ناصر إلى ملايين الناصرين. هذا هو دليل أنه الشخص إذا وقف مع الحق، وقف مع الله، وانتفض على الظلم، وقاتل وجاهد الظلم بكل ما يملك، هكذا سينتصر وهكذا سيتحقق ما يريد. كانوا عظماء أصحاب الحسين في المبدأ والإيمان، وأثبتوا أن الإنسان يستطيع أن ينتصر لقضيته حتى لو كان وحيدا، ما دام متمسك بالحق والعدل. الله سبحانه وتعالى أراد من عندنا أن نتمسك أو أن نكون مع الحق أينما كان وحيثما وجد وفي أي زمان وفي أي وقت وفي أي مكان. الحق صعب، والحق ليس بهين. اليوم إذا أردنا أن نقف مع الحق علينا أن نكون أقوياء بهذه الإرادة، وأن نكون أصحاب مبدأ وعقيدة. أيضا اليوم كربلاء تعلمنا أن الكرامة أغلى من الحياة، الكرامة أغلى من الحياة نفسها. عندما تكون الحياة مقرونة بالذل والخضوع للباطل، فالكرامة تكون أقوى من هذه المواقف. رفض إمامنا الحسين بأبي وأمي المساومة على مبادئه. قدم لنا أروع نموذج للعزة والإباء، ليبقى صوته عبر القرون منادي بحرية الإنسان وكرامته. إذن رسالة الحسين من كربلاء هي أن نكون أصحاب مبدأ وكرامة، وأن نكون ثابتين على العقيدة مهما كلفنا الأمر، حتى وإن كنا وحيدين. وأيضا من دروس كربلاء الخالدة، أكيد هي كربلاء مدرسة عظيمة، هي الصبر عند الشدائد. واجهت مولاتي زينب بأبي وأمي وأهل بيت محمد وأصحاب الحسين، روحي لهم الفداء، واجهوا أروع وأصعب الظروف وأشد المصائب، لكنهم ثبتوا على إيمانهم، ضربوا وقتلوا وهجروا وتمس بنسائهم وأطفالهم، لكنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في قوة الإرادة واليقين بالله تعالى. وهذا ما يعلمنا إن المحن مهما اشتدت فالصبر والثبات يفتحان أبواب الفرج والأجر العظيم. وتعلمنا أيضا من كربلاء أهمية تحمل المسؤولية وعدم السكوت عن الظلم. الإصلاح لا يتحقق بالأماني،
ولكن بالمواقف الشجاعة والكلمة الصادقة والعمل المخلص. وقد خرج الإمام الحسين عليه السلام طالبا للإصلاح، ليؤكد أن الإنسان المؤمن هو مسؤول عن مجتمعه وقيمه ومبادئه.

0: فاشهدي
1: ما شاء الله
0: حسين
1: لخادم الحسين الشاعر الدكتور أحمد العلياوي.
0: نحن أنصار حسين نشتري الموت شراء، دمنا الحر يلبي في الملمات النداء، دمنا الحر يلبي في الملمات النداء.

0: قربا حليت معناتنا حسينا لا ينام المعتدي كربلاء فاشهدي حسينا.
1: نحن من جئنا للموت بأنفسنا، نحن من جئنا وأهدينا الدماء. وتمعنا قليلا بهذه الكلمات لوجدنا إن أصحاب الحسين فعلا هم من جاءوا بأنفسهم نحو المعركة، وهم من أهدوا دماءهم لنا، وهم من ضحوا بأنفسهم وعيالاتهم من أجلنا، من أجل أن نكون اليوم مسلمين وأن نذكر الحسين وأن يحيى ذكر الحسين، من أجل أن نكون سائرين على مبادئ الحسين وعلى العبر التي تركتها لنا أرض كربلاء. من عبر كربلاء المهمة هي الوفاء والإخلاص الذي تجسد في أصحاب الحسين عليه السلام، الذين جسدوا لنا أسمى معاني الوفاء حين ثبتوا مع الحسين عليه السلام حتى اللحظات الأخيرة، مقدمين أرواحهم فداء للمبدأ الذي آمنوا به. علمونا إن الصداقة الحقيقية والولاء الصادق يظهران في أوقات الشدة لا في أوقات الرخاء. تبرز في كربلاء مكانة المرأة المؤمنة الواعية الصابرة الكتومة والمعطاء من خلال مواقف مولاتي زينب بأبي وأمي التي حملت رسالة الثورة بعد استشهاد أخيها الحسين عليه السلام، وحولت لنا الألم إلى قوة، وحولت الألم إلى قوة والمحنة إلى رسالة، لتؤكد إن للمرأة دورا عظيما في حفظ المبادئ ونشر الحق. علينا كلما نستذكر كربلاء وكلما نقف في كربلاء أن نذكر ونتذكر ما جرى في كربلاء، وعلينا أن نراجع أنفسنا باستمرار وأن نسأل هذا السؤال: هل نقف مع الحق أم نخذله؟ هل نتحلى بالصدق والأمانة والعدل؟ هل نكون عنصر إصلاح في أسرنا ومجتمعاتنا؟ هل نحن اليوم نحيي ذكرى كربلاء بالدموع وحدها، أم نحول هذه الدموع إلى دروس، إلى سلوك يومي، وإلى أخلاق عملية؟ هل نحن من أصحاب الشعارات نقول لبيك يا حسين ويا ليتنا كنا معك وروحي فداك يا حسين والكثير من الأقوال التي تقال في المجالس الحسينية، أم إننا نكون فعلا مع الحسين بأخلاقنا؟ هكذا تبقى كربلاء منارة تهدي الأجيال، وتبقى رسالة الحسين عليه السلام نداء خالدا يدعو إلى الحق والعدل والكرامة والأصلاح، لتظل هذه القيم حية في النفوس ما دامت الحياة. هذه المبادئ وهذه الأخلاق التي تركها لنا الحسين عليه السلام ما هي إلا توجيه لكل موقف نتعرض له في حياتنا العامة. الكثير من المواقف نتعرض لها اليوم، وذكرناها في بداية اللقاء، أننا نتعرض إلى الحق، إلى الباطل، إلى الظلم، إلى الطغيان، إلى أن نكون مع الحق، إلى أن نكون مع الباطل، إلى أن نكون صادقين كاذبين، أن نكون مخلصين، أن نكون أصحاب مبدأ، أن نكون أصحاب كلمة. كلنا نتعرض إلى هذه المواقف، ولكن من منا يبقى ثابتا على موقفه؟ ومن منا يتذكر كربلاء والحسين عندما يتعرض لهكذا موقف؟ ومن منا يجعل كربلاء نصب عينيه؟ لنجعل من هذا المحرم هو بداية لأن نجعل كربلاء معنا في كل لحظاتنا وفي كل تصرفاتنا. لا نحضر دم الحسين هبا ولا دم الشهداء ولا هموم مولاتنا زينب. مولاتنا زينب امتلأ قلبها قيحا ومرارا وعذابا مما جرى عليها، ولا يهون ذلك العذاب إلا عندما نكون متخلقين بأخلاق الحسين. الدين هو نصيحة، الدين هو كلمة طيبة، الدين هو إرضاء الله سبحانه وتعالى بالعمل بما يريد. والله ماذا يريد؟ يريد منا الصدق، الكرامة، الوفاء، الإخلاص، عدم الغيبة، عدم النميمة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، كونوا أمة واحدة متساوين، كونوا مع بعض متآخين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إغاثة ملهوف، التصدق، الكلمة الطيبة، الوقوف مع الحق، الوقوف ضد الباطل، الابتعاد عن المعاصي، رحمة الصغير ورحمة الكبير، عدم التجاوز على الآخرين. هذه هي أخلاق الحسين وهذه أخلاق كربلاء، علينا أن نقف عندها وعلينا أن نكون من أصحاب الرسالات. هذا هو الإصلاح الذي كان يريده الحسين، إصلاح مهم جدا، ولا يعود علينا إلا بالراحة وأيضا إلا بالطمأنينة. فكل من أراد أن تقضى حوائجه عليه أن يتخلق بأخلاق الحسين وأخلاق كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعينا الكرام حسن العاقبة، وأن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن نكون فعلا من أنصاره وممن يقول لبيك يا حسين بأقواله وأفعاله لا بلسانه، وأن نكون أصحاب رسالة. سادتي وأحبتي الكرام، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لقائنا وإياكم لهذا اليوم من برنامج مآثر الطف، هذا البرنامج الذي كنا معكم فيه. أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وأمانه، وإلى اللقاء.

0: نستقبل على باب
1: الرضا. الأخير الأخير فدوى، أروح صوتك أريد أسمعك. إيه خلي سمعك رضا.

0: انا شوف مين فوق
1: حتى اخذ مين الزهر
0: ستقبل انيس انيس
1: شمس الشروق انيس النفوس.

وعلى السبايا وعلى السبايا يا ابو الجواد طرفتك.

0: حرق المخيم كونوا يا الضعان نعسر ونطيح والمدمع يصيح يا حرق المخيم أنيس النفوس وشمس
1: إيدك ارفع إيدك أنيس
2: نظرة مولاي.

0: كربلاء.
1: الله يا مولاي يا علي يرزقكم الدموع والحرقة ويشد حزامكم المحرم إن شاء الله.
2: ارفع ايدك فدوا اروح لك هلأ.

تصرخ بنحيب يا ظل علتها الشمس.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: القاضي زيدان مستعدون لتقديم أي مساعدة في المجال القضائي لسوريا. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. وزارة الصحة شمول العمليات الجراحية وخدمات الأشعة بالضمان الصحي. عراقشي ما تقوم به أمريكا في مضيق هرمز يمثل الخطأ الأكبر. دولة أوروبية تعلن حالة التأهب القصوى بسبب حرائق الغابات. ومصرع جنديين إثر تحطم مروحية عسكرية أمريكية في تكساس. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: في وقت تزداد فيه التحديات التي تفرضها حركة أسواق النفط وتقلباتها، تتجه الأنظار إلى ضرورة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بمصدر واحد للدخل. وبينما تسعى الحكومة إلى مواجهة هذه التحديات، يبرز ملف الإيرادات غير النفطية بوصفه أحد المسارات المهمة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة. التفاصيل مع الزميل

0: الطلال المدنية.
1: لم تعد معالجة الاعتماد الكبير على النفط خيارا مؤجلا، بل أصبحت خطوة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة المتغيرات الخارجية. وفي هذا السياق تركز الحكومة على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وفتح المجال أمام مصادر جديدة للدخل، بما يسهم في تقليل هشاشة الاقتصاد أمام تذبذب أسعار النفط. ويشير الخبير صباح نعمة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات عملية وسريعة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحويل التحديات المالية إلى فرص لتنويع النشاط الاقتصادي.
2: الاقتصادية ومعالجة الاختلالات المالية والنقدية بالدرجة الأولى، كذلك معالجة هيكل الاقتصاد العراقي الذي يعتمد يعني معلوم بالإيرادات النفطية بهدف تعزيز الإيرادات الغير النفطية التي يمكن أن تحقق قدر كافي من السيولة.
1: ومن جانب آخر يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن زيادة الموارد المالية للدولة لا تعتمد على النفط وحده، بل تحت تحتاج إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بصورة متكاملة من خلال تحسين آليات الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب الارتقاء بعمل المنافذ الجمركية وتنظيم الرسوم الحكومية. ويؤكد أن تفعيل هذه الأدوات يمكن أن يوفر موردا ماليا أكثر استقرارا ويدعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها بعيدا عن تقلبات السوق النفطية.
3: عليها التسريع بموضوع السيطرة على الجباية وتوقيتات هذه الجباية على مستوى الجمارك والضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي لرفع إنتاجية الوحدة الاقتصادية على أساس إدارة الأموال المتاحة بكفاءة عالية.
1: وبين تقلبات أسعار النفط والحاجة المتزايدة إلى موارد مالية مستقرة، يبقى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية من أبرز التحديات التي تتطلب رؤية واضحة وإجراءات فاعلة. فبناء اقتصاد متوازن لا يتحقق بالاعتماد على مورد واحد، وإنما بتوسيع قاعدة الإنتاج وتنمية القطاعات المختلفة، بما يرسخ الاستقرار المالي ويمهد لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المستقبل. لإذاعة جامعة المستقبل، محمد علي، محافظة بابل.
4: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فايق زيدان استعداد العراقي لتقديم أي مساعدة في المجال القضائي خلال اجتماع مشترك عقده في دمشق مع وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس. وأشاد زيدان بالجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة السورية في مختلف المجالات، مؤكدا دعم العراقي للمؤسسات السورية وتعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه أوضح وزير العدل السوري أن العلاقات بين بغداد ودمشق شهدت تطورا ملحوظا خصوصا في الجوانب الاقتصادية والأمنية، معربا عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون القضائي والقانوني. كما شدد على أن سوريا تمر بمرحلة جديدة ترتكز على بناء دولة القانون والمؤسسات. أكد رئيس الجمهورية نزار ميديا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد السفير السويسري لدى العراق دانيال هون بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأشاد ميدي بالجهود التي بذلها السفير في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، متمنيا له النجاح في مهامه المقبلة. من جانبه أكد سفير السويسري حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فلح الزيدي زيارة ليلية إلى مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي للإطلاع على واقع المنظومة الدفاعية واستعدادها في حماية الأجواء العراقية. واستمع الزيدي إلى إيجاز مفصل بشأن خطة تطوير قدرات الدفاع الجوي للأعوام 2026-2031 التي تشمل تعزيز قدرات الرصد والكشف الراداري ومنظومات الأسلحة والقيادة والسيطرة. وأكد أن الدفاع الجوي يمثل خط الدفاع الأول عن سيادة العراق، موجها بتلبية جميع المتطلبات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطوير المنظومة، ومشددا على عدم السماح بانتهاك الأجواء العراقية أو المساس بالسيادة الوطنية. وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث عدد من الملفات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويضم الوفد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي. وستتناول المباحثات ملف الطائرات المسيرة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين. أعلنت وزارة الصحة شمول العمليات الجراحية وخدمات الأشعة بقانون الضمان الصحي في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي أحمد علي عباد أن الهيئة ستتحمل 90% من تكاليف العمليات الجراحية للمشمولين بالضمان، فضلا عن تحمل 75% من تكاليف الخدمات الإشعاعية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
4: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية حاليا في مضيق هرمز يمثل خطأ كبيرا في الحسابات، محذرا من الاعتماد على معلومات استخبارية مضللة. وقال أن واشنطن أخطأت مرارا بسبب قصور المعلومات الاستخبارية، مشيرا إلى أن الحرب على إيران تعد مثالا على ذلك. وفي سياق آخر، جددت الخارجية الإيرانية رفضها أي محاولة لتغيير الوضع القانوني لمرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدة دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيكونوميست تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 33%، وهي أدنى نسبة منذ توليه الرئاسة. وبيّن الاستطلاع أن 62% من المشاركين لا يؤيدون أداءه، وسط استمرار الانقسام الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما أظهرت النتائج تراجع الثقة بقدرته على إدارة الأزمات الدولية في وقت يحذر فيه مراقبون من تأثير ذلك على الانتخابات المقبلة. أعلن الجيش الأمريكي مصرع جنديين إثر تحطم مروحية من طراز أباتشي في ولاية تكساس. وذكرت قاعدة فورد هود العسكرية أن المروحية سقطت في منطقة سالودو، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها. وأوضحت أن فرق الطوارئ والجهات المختصة تواصل العمل في موقع الحادث للكشف عن أسبابه وملابساته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية. أعلنت السلطات اليونانية فرض حالة التأهب القصوى في 5 مناطق بالبلاد على خلفية تزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات واستمرار الظروف الجوية الحارة والجافة. وأظهرت خريطة التوقعات الصادرة عن السكرتارية العامة للحماية المدنية تصنيف مناطق عدة ضمن أعلى درجة الخطورة على سلم تقييم الحرائق. وطلبت السلطات المواطنين بتجنب أي أنشطة قد تسبب اشتعال النيران، مثل إشعال النار في الحدائق أو استخدام المعدات التي تولد شرارا أو إقامة حفلات الشواء في الأماكن المفتوحة في وقت ترفع فيه الأجهزة المختصة درجة الاستعداد للتعامل مع أي حرائق محتملة.
4: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة باب الحيث، توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الجمعة صحوا وحرا إلى شديد الحرارة في معظم محافظات العراق، مع استقرار الأجواء الصيفية الجافة وعدم وجود فرص تذكر لهطول الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق مع أجواء مشمسة في أغلب الأوقات. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 48 و49 درجة مئوية، مع طقس جاف ورطوبة منخفضة وأشعة شمسية قوية خلال ساعات الظهيرة. لذا توصي الجهات المختصة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
4: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الإخبارية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد أمين سر لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح عبد أن الموسم الجديد من دوري نجوم العراق سيشهد تطورا في أداء الحكام وانخفاضا في نسبة الأخطاء. وأوضح أن اللجنة نظمت عدة دورات تدريبية وتطويرية في أربيل والسليمانية وكربلاء والديوانية تضمنت شرح آخر تعديلات قانون اللعبة، كما خضع الحكام لاختبارات بدنية ونظرية لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات. وبيّن عبد أن اللجنة قامت دورات لمقيمي الحكام أيضا، مؤكدا السعي إلى موسم تحكيمي بأقل قدر ممكن من الأخطاء. أحرز الرباع العراقي موسى خضير فئة وزن 95 كيلوغرام الميدالية الفضية في فعالية الخطف لفئة الشباب ضمن بطولة آسيا المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند. ونجح خضير في رفع 156 كيلوغراما مسجلا إنجازا جديدا يضاف إلى سجل رفع الأثقال العراقية. وأكد رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود التدريبية المتواصلة وبإشراف المدرب خضير صبحي، وأشار إلى استمرار دعم الاتحاد للرباعين الشباب من أجل تحقيق مزيد من الأوسمة القارية والدولية. يخوض منتخب قدام العراق لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق قدام النجف في العاصمة بغداد ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. ويواصل المنتخب تدريباته في جامعة بغداد بقيادة المدرب عباس عبيد ومساعده شاكر محمود. ويستعد الفريق للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للقدامة المقررة في السعودية خلال أيلول المقبل. ويعول الجهاز الفني على المباريات التدريبية لرفع الجاهزية والدفاع عن لقب البطولة الذي أحرزه في النسخة الأولى بالكويت. تنطلق في محافظة نينوى السبت المقبل منافسات دوري السيدات الممتاز لكرة السلة بمشاركة 12 فريقا ويستمر حتى 20 آب. وأكد الدكتور زغار محمد رؤوف أن فريق غاز الشمال أنهى معسكره التدريبي بنجاح في السليمانية وحقق فوزا تجريبيا على سنندج الإيراني. وأشار لأن الفريق يدخل منافسات بطموح الحفاظ على اللقب للموسم السابع تواليا، كما تعززت حظوظه بعد عودة عدد من أبرز اللاعبات لمواصلة الهيمنة على السلة النسوية. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة المدير الإداري لمنتخب الشباب جبار هاشم قبل أيام من انطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. وذكر مصدر في الاتحاد أن القرار دفع إلى البحث عن بديل مناسب لضمان استقرار الجانب الإداري للمنتخب، ويجري حاليا تقييم للأسماء المطروحة من أجل حسم المنصب بأسرع وقت ممكن. في الوقت نفسه يواصل منتخب الشباب تحضيراته الفنية والإدارية للاستحقاق القاري المقبل. تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية التي ستقام في مدينة غوانزو الصينية خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي أن الصين اعتذرت عن المشاركة في بطولة البصرة الودية بسبب تنظيمها بطولة مماثلة. وتشهد بطولة غوانزو تأكيد مشاركة الأردن والرأس الأخضر إلى جانب المنتخب المضيف. في المقابل يستعد العراق لتنظيم بطولة رباعية في البصرة بمشاركة المنتخب الإيراني. عالميا، توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي للموسم الثاني تواليا بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1. وافتتح الجورجي كفارتسخيليا التسجيل لباريس قبل أن يدرك برايان ماغو التعادل لأستون فيلا ليصبح أصغر هداف في تاريخ البطولة. وفي الشوط الثاني سجل ديزيري دوي هدف الفوز للفريق الفرنسي بعد مراجعة تقنية الفيديو، وبذلك واصل باريس سيطرته القارية بعد تتويجه أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا. أخيرا، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا جديدا للمنتخب حتى نهاية كأس العالم 2030، ويخلف تشافي المدرب رونالد كومان الذي غادر منصبه بعد خروج المنتخب من مونديال 2026. ويعود المدرب الإسباني للعمل بعد تجربته مع برشلونة بين عامي 2021 و2024، وتنتظره مهمة إعادة بناء المنتخب الهولندي وقيادته نحو استحقاقات كأس العالم المقبلة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوينها. القاضي زيدان مستعدون لتقديم أي مساعدة في المجال القضائي لسوريا. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. وزارة الصحة شمول العمليات الجراحية وخدمات الأشعة بالضمان الصحي. عراقشي ما تقوم به أمريكا في مضيق هرمز يمثل الخطأ الأكبر. دولة أوروبية تعلن حالة التأهب القصوى بسبب حرائق الغابات. ومصرع جنديين إثر تحطم مروحية عسكرية أمريكية في تكساس. مستمعين الكرام، ختام النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

وفاتي لقد عد عرش الطغاة البغاة بعزمي رجالي.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم.

يكن طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

أبوك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: نستقبل على باب
1: الأخير. الأخير فدوى أروح الصوتك أريد أسمعك. إيه خلي سمعك رضا.

0: نستقبل على باب الرطب.
1: اصرح لنا شوف من الفوق حتى صمينا في
0: السهر.
1: نستقبل انيس
0: انيس الشمس الشمس الشمس

0: حرق المخيم ونويا الضعان نعثر ونطيح والمدمع يصيح يا حرق المخيم أنيس النفوس وشمس
1: ايدك ارفع ايدك أنيس
2: نظرة مولاي

0: الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد، سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء، يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد النائي، يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سنة 128 من الهجرة، ووفاته تكون سنة 203، فيكون مجموع عمره الشريف 55 عام، يعني نفس عمر أبيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله. الإمام موسى بن جعفر أيضا عاش 55 سنة. ولادة الإمام سلام الله عليه كانت بالمدينة، دارهم دار الإمام سلام الله عليه معروفة بالعريض أو بالعريض في نفس المدينة. ولد الإمام صلوات الله عليه وأمه أم ولد نوبية اسمها أروى وتلقب بشقراء. هشام ابن أحمر يقول أنا كنت عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لي هل علمت أن هناك رجل مغربي قد قدم إلى المدينة يبيع جواري؟ قلت سيدي ما سمعت. قال لي بلى، قدم رجل مغربي ومعه جواري شبيات، هلم بنا قم بنا إليه. يقول أقبلت جئت بخدمة الإمام سلام الله عليه، دخل عليه قال له أرني ما معك من الجواري. يقول فأرانا خمسة من الجواري. الإمام قال لا لا حاجة لنا بها، عندك جارية غير هذه الجواري اللي عرضتها. قال له بلى ولكنها مريضة. قال له ما في مانع أن نراها. فأخرج الجارية وفيها أثر للعلة. قال للإمام سلام الله عليه هذه أنت تبيعها؟ قال لا لا شأن لا لا لا أريد بيعها. ترك الإمام ورجع. يقول صاح لي قال لي باليوم الثاني مر عليه الشيء له قل له كم كان هدفك فيها؟ هذا تمنع يريد سعر زايد، فمهما يقول لك أنت خذها منه. شو يقول لك بأي سعر خذها منه. يقول أقبل قلت له كم كان هدفك من سعر هذه الجارية؟ قال لي لا أنقصها عن مبلغ كذا. زين أنا قبلت. يقول دفعت له المبلغ. قال لي زين أنا بعتك لكن أريد منك سؤال. قلت له سل. قال لي من هذا الذي كان معك؟ قلت له رجل من بني هاشم. قال لي من أي بني هاشم؟ قلت له ما عندي أكثر من هذا، رجل من بني هاشم. قال لي أنا أخبرك. قلت بلى. قال لي أنا هذه الجارية اشتريتها من أقصى المغرب أخذتها من أقصى المغرب. لما أخذتها من أقصى المغرب مريت، رأتني امرأة من أهل الكتاب، امرأة مسيحية، استوقفتني، قالت: لمن هذه الجارية؟ قلت لها: لي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه الجارية عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، ولا تلبث عنده طويل حتى تلد له خير أهل الأرض، وأنا جبت هذه الجارية.
2: محمد
1: يقول: أقبلت بالجارية، والإمام سلام الله عليه تزوجها، ولما تزوجها كان بكرها ولدت له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الإمام الرضا صلوات الله عليه كون ابن جارية، هذه مو ظاهرة يعني فريدة في تاريخ أهل البيت، يعني يلفت النظر ولع أهل البيت بأن يتزوجوا جارية. طيب، هذه إحنا إذا ننظر إليها من منظارنا، يعني من ناحية تقاليدنا كعرب، العرب كانوا يحتقرون ابن الجارية، إذا أم جارية يعتبروا هجين، يعني مو أصيل من الطرفين، هجين، أحد طرفي آبائه هجين. طبعا هذه النظرة نظرة جاهلية. ليش؟ لأنها لا تنسجم مع العقل ولا تنسجم مع الشرائع، وإنما تنسجم مع التقاليد، مع العقل. العقل يقول بالعكس، يعني أرجوك أنا إذا أجيب امرأة من حضارة أضخم من حضارتي، شنو نقصها عن المرأة اللي عندي؟ ليش؟ ليش يعني هذه المرأة اللي عندي لأنها متحدرة من أصل عربي أفرض، إذيش متحدرة من أصل أفرض هذا الأصل رومي مثلا، وأنا أعرف أن هذه عندها حضارة أضخم من حضارتي اللي أنا أنتمي إلها، شنو المانع يعني من الزواج من عندها؟ هاي ناحية. ناحية ثانية، الإسلام رسالة عالمية يريد يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الآخر. أول أهداف الإسلام أن يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الآخر. ليش؟ حتى يخف وقع الفتح. شو التفت للنقطة الآن، أي أمة من الأمم فتحها الإسلام ظلت في نفسها عقدة أنه إجا الإسلام فتحنا ودخل وخرب حضارتنا وقضى على الحكم اللي عدنا وهو أخذ استلم الحكم. هذا لا تصوره شيء سهل. يعني الآن حتى في التاريخ المعاصر، خذ مثلا في الحرب العالمية الثانية، بعض المدن اللي احتلوها الحلفاء، تصور ذولا ما استقروا إلى أن ردوا مرة أخرى إلى جذورهم، مثل ألمانيا مثلا، نبه. فمو سهل واحد محتل فاتح يجي يقيم بالبلد والناس ينظرون إلى نظرة طبيعية، لا لا أبدا، يعتبروه محتل، والنظرة إلى المحتل نظرة متشنجة. الإسلام يريد يمتص هالنظرة. شلون يمتصها؟ فتح باب الزواج على مصراعيه، باب التشري. هذا باب التشري خلاهم يزوجون أكبر قدر ممكن، صار شنو؟ اختلاط بالدماء. صار هذا أبوه من الروم لكن خاله، أو أمه رومية وأبوه عربي، وأخواله من الروم لكن أعمامه من العرب، والتقى بعضهم بالبعض الآخر، اندمجوا وأصبح الاتصال قائم بين الأمم على مختلف أجناسها، مما أدى إلى امتصاص النقمة. هذا هدف من الأهداف. والهدف الآخر أن هذا، أنا لما أمتزج ويا دمويا راح أقرب منه فكريا. أرجوك البيت اللي أنا أتزوج من عنده، إحنا خمو قاعد أنا على حدة هم على حدة، أكو اتصال، تجاور، اندماج. هذا التجاور والاتصال شي أدي؟ أدي إلى الاختلاط بالمشاعر وبالأفكار، بالنتيجة أن قلة تقاليد الإسلام، عادات الإسلام، أخلاق الإسلام. إذن يلعب الزواج دور مهم ولذلك تلاحظ أن الأمم اللي احتلها الإسلام أباح التشري من عندها. ليش؟ حتى يمتص النقمة. أي ناحية؟ يبقى عندنا سؤال أعتقد كثير من المثقفين شوية ينظر لنظرة متشنجة، يقول شنو الآدمي يباع؟ شنو هو حيوان هو الآدمي؟ ليش يباع؟ جارية هاي تباع بيع ليش؟ شنو هي حيوان؟ يو لا آدمي، والآدمي إلى كرامة. أنا أبين لك يعني الواقع هاي مو ما مستهدف الإسلام إذلال الآدمي، الله كرم الآدميين، لكن شنو هدفه؟ هدف هالشعوب اللي قاتلها الإسلام أول ما قاتلها قبل ما يقاتلها يعرض عليها، يقول له أنت تدخل في الدين الإسلامي، إذا دخل حلت المشكلة، صار واحد من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال لا والله أنا ما أريد أدخل، أريد أبقى معتز بديني، مثلا أنا مسيحي أو أنا يهودي أو أنا حامل كتاب، أنا أعتز بديني. يقول له ظل على دينك أنت، بس أريد من عندك المواطنة الصالحة، ادعن للإسلام وادفع الجزية. الجزية شنو شي رمزي يعني 48 درهم 50 درهم من هالنوع، شيء رمزي يدفع الجزية ويأخذ مقابلها كل الحقوق اللي يأخذها المسلم. إذن العملية شنو المراد بيها؟ المراد بيها عملية ترويض. أنت ما طول عاندت لا تدخل بالإسلام ولا تصير مواطن صالح، تريد تبقى عنصر مخرب، يحاول الإسلام شوية أن هالعنفوان هالعنجهية يكسرها، وبعد ذلك يفتح له ألف باب للعتق، وخصوص هاي الجواري اللي تتزوج بس تحمل تنعتق من ملك ولدها، تصبح ملكيتها متزلزلة وبعدين تعتق من ملك ولدها. على العموم هذا الموضوع إلى وقت آخر، بس حبيت هاللمحة لا تمر دون أن أشير إليها. طيب، ولد الإمام سلام الله عليه، وبمجرد أن ولد سماه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بهذا الاسم المحبب، سماه عليا. هذا الاسم طبعا كان أهل البيت يحرصون على أن يسمون أبنائهم به، يعني اكتسب مكانة ممن سمي به وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين لمنزلته في نفوس أهل البيت، يحبون أبنائهم دائما يسمون بهذا الاسم. طيب، لقب بألقاب، أول لقب الوفي، واللقب الثاني الصابر، واللقب الثالث الرضا. نبه لي الصابر معروف، الإمام سلام الله عليه صبر على حالات، على مواقف سيمر علينا بعضها، مواقف جدا صعبة كانت، لكن الإمام سلام الله عليه ما أظهر تألم أو تأثر منها بالمرة، زين خلاها مرت وامتصها، فيعبر عنا بالصابر لصبره، والوفي الوفي لرسالته، الوفي للناس، والرضا رضا الله في أرضه ورضا الناس في الدنيا، رضا الله في سمائه وأرضه ورضا الناس في الدنيا. الناس يعني خلافة الإمام سلام الله عليه نادر اللي عارضوها، يعني حكم الإمام نادر اللي عارضوه، قبول لولاية العهد ما عارضوا إلا أفراد قلائل، وإلا العم الأغلب كان يرى بالإمام أن المنصب دونه، فيلقب بالرضا. لكن أكو عندي لقب شوية هذا أرد أمر به، هذا أبرد الألقاب، لقب السلطان. نبه لي، وأكو بعض الناس وايه مهتم بالزيارة، السلام على السلطان، كانوا خاطب سلطان، شنو سلطان؟ شي قدم شي أخر سلطان؟ أكو عندنا هذه المزايا يقسموها العلماء قسمين، عندنا مجية منجعلة يسموها ومجية مجعولة. المجية المجعولة أن واحد يخلع له على واحد لقب، أنا أسميه كذا، أطي لقب مدير أو أطي لقب عقيد، ما طوله يشتغل بالمهنة، إذا وخر راح عنا اللقب، هذا مجعول. ومرة لا منجعل، عالم، العالم ما يروح عنا لقب العالمية أبدا، موجود مو موجود، عايش ميت، لقب عالم ما ينفصل عنا. ليش؟ لأن العلم من الملكات الروحية، والملكات الروحية ما تنفك عن الإنسان، ملاجمة إليه، مو فرشيت. تم لاحظ شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله، من ينعزل هو يبقى على لقبه، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله، لأن هذا عنده فاضل وعنده علم، وهذا الفضل والعلم ما يفارق في حالة من الأحوال، من الصفات الملازمة إليه. فمو فرد شيء مهم أني أنا أجي أقول السلام على السلطان. مروان صار سلطان، قحط سلطان، يعني ما قدم يزيد صار سلطان، وشنو يعني؟ شيء قدم شيء أخر؟ هل إصرار على هاللقب ولا إلى طعمه ولا إلى معنى؟ يكفي أنا أقول عنه أن هذا الإمام الرضا، خلاص كافي، الوفي الصادر، هاي صفات وخلال كريمة من جملة أخلاق الإمام سلام الله عليه التي ستمر علينا. فهذه الألقاب في واقع الأمر ألقاب مشتقة من الذات، وأكلا والله لقب من هذا النوع اللي قلت لك السلطان، وهذا أصلا الإمام كان يكرهه، كان يبغضه، أجبر عليه، لأن لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع من قيمة الإمام أبدا. أكد لك أكو بعض الناس يرفع من عند الشرير، وأكو بعضهم لا والله ما يرفع من الشرير، لا جودة ولا ينقصه. شنو الإمام أحمد بن حنبل سألوه في اليوم، قالوا له شو تقول بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ قلهم لقد أكثرتم، إذا كانت الخلافة غير علي بن أبي طالب قد زينته الخلافة، فإن عليا زين الخلافة، مو يعني ما بحاجة إلى أن الخلافة تجي. شنو قيمة خلافة هي؟ مو تقول لواحد من الأدباء إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتمها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذن الإمام سلام الله عليه أهم ألقابه الإمام الرضا، نعم هذا لقبه. جد لقب بالرضا ولقب بالوفي ولقب بالصابر، ترعرع في حجر أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان الإمام موسى بن جعفر ينص عليه يشير إلى إمامته من بعده. داود الرقي يقول ادخلت على الإمام موسى بن جعفر قلت له سيدي أنا قد كبرت سني، سني كبرت وأصبحت بحالة يعني ما أعرف يا يوم، وأسأل الله أن يطيل في عمرك، ما ندري إحنا لو حدث أمرها خذ بيدي، حط إيدي على الذي من بعدك، من اللي يتولى بعدك، لأنه خاف تروح بين السبل يمينا وشمالا. قال لما توفى أبوك الإمام الصادق صلوات الله عليه الناس راحوا يمنى ويسرى، لأن كل واحد يجي يدعي، أكو عركة على الألقاب، هذا يريد هاللقب وهذا يريد هاللقب وهذا يعطي نفسه لقب منا للصفاء، كيفهم يا هو يريد. قال له أنا ما أدري، خاف ضيع علي الحكاية، أنا أريد حط إيدي على المنبع الصحيح. قال له الإمام ولدي هذا هو نفسه الذي يتولى أمركم. كان الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر يجمع أولاده يقولهم أخوكم علي هذا هو عالم آل محمد، اسألوه عن أديانكم، اسألوه عن مسائلكم، واستمعوا إلى قوله واكتبوا ما يقول. كان ينص الإمام سلام الله عليه، ينص عليه ويعينه لأنه ذني أكو أمور لتدل على الإمامة لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله، اللي من جملتها العصمة. بتنبه لي مو الله أمرنا بالكون مع الصادقين، قال وكونوا مع الصادقين. زين أنا شون أعرف هذا صادق؟ يعني الآن كثير من الناس يتكلم وأنا ما أعرف صدقه من كذبه. العصمة أمر خفي، وإذا كانت العصمة أمر خفي لا سبيل إلى الاستدلال عليها إلا من قبل المعصوم. النبي نص على هذا هذا النص يدل على العصمة. احنا انما نشترط العصمة ليش؟ واكو بعض الناس يقول تطوبائيين خياليين، شنو معنى عصمة؟ حتى الان بامريكا قبل ايام انا اقرا خبر يبحثون عن واحد هذا بزغرة مرشح الى الرئاسة، بزغرة كان مدافع الضرائب وعدم دفع الضريبة عندهم يعتبروه جريمة. ها؟ هذا متخلف عن دفع الضريبة معناه مو مواطن صالح، وإذا كان مو مواطن صالح ما يصلح أن يصعد للحكم. واحد مثلا غلط عندهم بقضية واحدة ارتكب الزنا، طبعا صارت عار عليه وهوشة وأرادوا خلعه. ايش تفتهم من هذا؟ تفتهم أن الشعوب في قرارة أنفسها تريد واحد نظيف يتولى أمرها؟ ها؟ أو إحنا مو طبيعيين مو خياليين عندما نشترط العصمة، نقول الله يأمرنا بإطاعة أولي الأمر. إذا كان أولي الأمر مو معصوم معناه يجوز عليه يشرب الخمرة، معناه يجوز عليه ينحرف، معناه يجوز عليه يشفك الدم. شلون الله يأمرنا بإطاعته في حال عصيانه؟ ما يمكن. لما يأمرنا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، لما يأمرني بإطاعته، هذا لما يجي يضرب أعناق الناس هاي الدماء اللي يشفكها الله يأمرني بإطاعته؟ ها؟ طبعا ما يأمرني الله بإطاعته، فلذلك أنا اشترط العصمة. أقول المعصوم ما يقدم على شفك الدم إلا بالأصول وفق الأدلة. أكو واحد مستحق شفك الدم يشفك دمه، إذا مو مستحق لا، لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. إذن مسألة التقيد بما رسم الله وبما أمر الله، هاي إحنا نريد نضمنها. منين نضمنها؟ نضمنها عن طريق العصمة. هسه قد يجيني واحد يقول لي لا، العدالة شرط، العدالة المسلمين كلهم يشترطون العدالة بالإمام. أقول له لا تفك يا معود، هدنا جوز حالنا، لا تخلينا نحط أصابعنا على الدنابل ونبين لك وين هالعدالة هي. ها؟ وين بيا مكان هي العدالة؟ ها؟ يمتى إجت؟ في أي الدماء كانت تشفك لأتفه الأسباب. طبوا عليه الرجل بالليل المغرب، المؤذن على المأذنة يصيح الله أكبر والناس متجهين إلى القبلة وجاي يصلون، مالك ابن نوير رضوان الله طبوا عليه هو وجماعة بالليل، قطعوا رقابهم وبالليل أخذ زوجته بات بها عروس. ها؟ وبعد ذلك تعال أؤمن، تعال صدق، إلغي عقلك وصدق. ها؟ كلام على أي حال. فتقول له إحنا عندما نشترط العصمة ما نشترط العصمة اعتباط أبدا، نشترط العصمة مو من فراغ ولا من طبائية أو خيال أبدا، وإنما شرط العصمة ضمان لاستمرار الحكم على مسيرة عدل، مسيرة صواب واستقامة. طيب أرجع للموضوع. إذن الإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ بالمدينة المنورة، ونشأ في حجر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وكان الإمام يتصدى لماذا؟ يتصدى لنشر العلم على طريقة آبائه وأسلافه، يعني يجي إلى الأماكن اللي يجتمع بها العلماء، الإمام سلام الله عليه يكون في ذلك المورد محلا للسؤال، الناس تفد عليه للاستفادة من علمه. والمؤرخين لما يمرون بالإمام الرضا سلام الله عليه يذكروا له مواقف علمية كثيرة. يعني تتصور واحد من أصحابه يقول ما رأيته سئل عن مسألة فلم يجب عنها، وكانت أجوبته كلها انتزاعات من القرآن. أجوبته كلها انتزاعات. هذا شو نسميه؟ هاي عندنا مرحلة من مراحل الاجتهاد يسموها مرحلة الفتوى مع النص. اشتبه لي، كان حركة الاجتهاد مرة مراحل، واحدة من المراحل أنا لما النص يمي، يعني أفرض أيام النبي، أيام النبي صلى الله عليه وآله لما واحد يسأل له واحد يقول له أنا بشهر رمضان أفرض أريد أكل بعد طلعة الشمس يجوز لي أو لا؟ يقول له لا ما يجوز، لأن القرآن يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن النص يمه ومعروف معنى، رأسا تجي الإجابة. بعدين اتطور الاجتهاد، صاروا يجيبون الفتوى مع النص. هاي المرحلة اللي بيها الأئمة سلام الله عليهم، الإمام ينتزع الجواب من القرآن رأسا، يجي لي يقول له واحد أنا نذرت أنا أن أتصدق بمال كثير، هذا المال الكثير ما أدري ايش قد، أنا الله عز وجل شافاني تمرضت وانذرت أنه إذا الله شافاني سوف أتصدق بمال كثير، بس هذا المال الكثير ما استطيع تحديده ايش كثر. قال الإمام روح الصدق بثمانين دينار. قال له شنو الدليل؟ قال له الدليل الله عز وجل يقول للنبي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن الكثيرة حسبناها احنا غزوات 80 او 83 فانتزع رأسا الجواب اخذ من القرآن. يعني الإمام سلام الله عليه ما بحاجة الى ان يستعمل الأدوات الفنية لاستنباط الحكم، لا، رأسا يجي يأخذ الحكم من القرآن الكريم. فكان الإمام يجلس يتصدى لإجابات الناس. تدش قد جمع للمأمون من العلماء، جمع لمن علماء الأديان ومن علماء المسلمين جماعة بمجلس، وخلى الإمام بالوسط وبدأت الأسئلة تنهال عليه والإمام يجيب. حتى عبارة المؤرخين يقولون أجابهم بأجمعهم وما تلكأ عن جواب قط. كان سلام الله عليه يتصدى للإجابة في مختلف المسائل التي كانت تطرح عليه. حتى الشاب بغض النظر عن المسائل الفقهية، الإمام بالطواف وقف لواحد قال له يا ابن رسول الله عندي غصة في صدري، سؤال خانقني أريد أسألك به. قال له سأل. قال له الجواد من هو؟ أنا أسمع فلان ينعتوه بالجواد، من هو الجواد؟ قال له أنت تقصد من المخلوقين أو تقصد الخالق؟ إن كان من المخلوقين الجواد هو الذي يخرج من عهدة ما افترض الله عليه من الحقوق. الله فرض على الإنسان حقوق، اللي يؤدي هالحقوق هذا جواد، يجود نعتبره مو بخيل، زين جواد. لكن إذا سألت عن الله عز وجل هو خالق الجود، الجود بالنسبة إلى الله إن أعطى هو جواد وإن منع هو جواد. تتنبه ليش؟ لأنه الله عز وجل عندما يمنع بعض الناس ما يطيهم، ما يطي لمصلحة يريد يربيه، لأن بعض الناس إذا اطيته يفسد. شد خاطبة بالدعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لأنه أنا شمدريني أنا هذا المبلغ اللي تطيني ها، هذا المبلغ اللي تعطيني اياه راح يصلحني لو ما يصلحني. دخل اقرب لك المعنى. فديوم دخل قيس ابن ثابت، قيس ابن ثابت شخصيه انصاريه من بيت محترم، وقف يريد يقعد يم النبي. اكو واحد من الفقراء قاعد يم النبي شويه اطرش، هذا اطروش ما يسمع، يريد يصير دائما الى جانب النبي حتى يستمع الى قول النبي. فهذا وقف عليه يتصور أن شخصية ومن بيت محترم لازم يقوم له، هذا يوخر عنه، ما قام، هذا معتز بمكانه. قال له ابن فلانة أنا أقف عليك ولا تقوم. النبي هو يتألم من الكلمة يا ابن فلانة، العرب إذا أرادت تحتقر واحد تنسب الأمة ما تنسب الأبو. النبي تألم لما فرغ قال له تعال

صلى الله عليه وآله التفت له، قال له تسمع ما يقول أخوك؟ يقول أنا غلطت وياك، سامحني وأخذ نصف ثروتي. قال له يا رسول الله روحي فداك، أنا أرضى عنه بدون أن أخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له أخاف إذا أعطاني نصف ثروته أصير مثله أنا. هذا أنا أنشأ وأنا معتز بأخلاقي، أنا عندي خلقي أهم من الثروة، هذا الخلق اللي عندي هواية أعتز به. فموضع الشاهد هذا أريد أبين لك أن أحيانا الإنسان إذا صارت عنده ثروة قد تقضي على أخلاقه، والأخلاق أهم من الثروة في الواقع. الأخلاق ثروة رايحة وجاية، لكن الأخلاق تبقى ميزة حلية لا تبتعد عن الإنسان، الأخلاق. فإذا المسألة ترتبط بهذا المعنى، ترتبط نعم بهذا المعنى. أعود إلى الإمام سلام الله عليه. الإمام كان من يشئ لهذا بأثناء الطواف يقول له الجواد بالنسبة إلى الله، هو الذي إن أعطى هو جواد وإن منع هو جواد، سواء أعطى أو منع في كلا الحالتين جواد، لأن يريد المصلحة، يريد أكو عطاء، مرة عطاء مادي ومرة عطاء معنوي. وكانت أجوبة الإمام سلام الله عليه كلها من هذا النوع. مثلا يوم يقول قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، هذول اللي يجي ياخذ القرآن وما عنده أصول تفسير ويفسر القرآن بيش برأيه، والقرآن ما المفروض يفسر بالرأي، التفسير بالرأي بإجماع المسلمين باطل. أكو تفسير بالوسائل العلمية، تفسير بالوسائل العلمية مقبول، لكن لا أكو تفسير بالرأي، أنا بنائي هيكي رأيي كذا. رأيك شنو أنت مستند على علم لو ما مستند؟ عندك علم أو رأسا تجي تقول هذا القرآن يريد هذا المعنى؟ لا ما تقدر تقول شيء ما لم يكون عندك أصول أو أسس علمية. فالباري عز وجل يقول ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وبعد شيء ثاني يقول وما من ديني من قاس في ديني. شلون يعني؟ هذول اللي يجي يستعمل القياس بدون أن يكون القياس إلى علة معروفة. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثلاً أفرض واحد يأتي إلى أهله بشهر رمضان عمداً، يأتي إلى أهله زين، أو لا يتعمد الأكل والشرب، هذا إلى حكم وهذا إلى حكم. هذا يجي يقول لك لا ده الاثنين هن مفطرات، هذا مفطرها أنا أقيش هذا على هذا، هيك قياس مو مقبول، هذا غلط. ليش؟ لأن الله عز وجل فرق بين المتساويات وساوى بين المتفرقات. شلون يعني فرق بين أساوى بين المتفرقات وفرق بين المتساويات؟ يعني الآن واحد ينتقض وضوءه إذا راح للحمام، وإذا نام ينتقض وضوءه. الحمام وين والنوم وين؟ إذن مو متساويات، لكن الله شاوى جمع ما بينهن بين المختلفات. والمتساويات لا، الله فرق بينهن. يعني واحد الآن يبوق لربع دينار من حرج، إذا أنا عندي صندوق ما حد يفتح غيري وحاط بي فلوسي، يجي واحد يبوق ربع تقطع عيده، لكن إذا غصب له أرض قيمتها 100,000 ما تنقطع عيده، إلى حكم آخر. والحال إذن متساويات، ليش فرق بينهم؟ إذن القياس ما يجري دائما، القياس لا يجري دائما. الإمام سلام الله عليه يناقش أبو حنيفة في القياس نقاش عشير. على العموم كان الإمام سلام الله عليه دائما يتصدى إلى الإجابات العلمية، كان يتصدى وكانت الأسئلة تنهال عليه، وكان شي يسوي يوزع وقته بين الإجابة على العلم وبين الإجابة على الأسئلة المادية. كانت داره مأمن للوفاد. يقول الغفاري، ذري لك رواية الغفاري، يقول كان واحد من آل أبي رافع، أهل أبي رافع دولة كانوا كتاب عند الرسول صلى الله عليه وآله، من موالي الرسول، واحد منهم كاتب الإمام علي في بيت المال عبد الله بن أبي رافع، دولة كانوا بيت من البيوت المحترمة.
فهذا يقول له سيدي واحد من آل أبي رافع يطلبني فلوس شهر.

عربية، شوي تأخرت أنا، ما شددت للدين، أخذ يشهر بي. يقول شنو قصدي؟ هذول باعتبارهم موالي أهل البيت. قال أبي رافع، يقول كنت أنتظر من الإمام أن يودي وراه ويقول له لا تلح على هذا، اترك إلى أن الله ييسر عند الأمور ويعطيك. يقول أتوقع هذا، يقول كان شهر رمضان، المبلغ محدد اللي يطلبني يا معروف. قال لي الإمام جه، يصير خير، بس انتظرني هنا بالباب. يقول قعدت على الدكة بالباب، باب الإمام سلام الله عليه. راح الإمام رضا، يقول راح إلى أن غربت الشمس، صليت صلاة الغروب وأنا صائم جوعان بحاجة إلى الماء والطعام، ضاق صدري، ضايقت، إلى الآن ما رجع الإمام. يقول شوي لما ألبت أن جاء الإمام، لما جاء أخذ بيدي، جابني إلى الدار، يقول أجلسني، قال لي أحسبك لم تفطر حتى الآن؟ قلت لي والله سيدي ما أكل شيء. يقول أمر لي بطعام، والتفت إلى واحد من غلمانه قال لي اقعدوا يا على الطعام وأكله. يقول جلست وتناولت الإفطار، لما فرغت قال لي الإمام ارفع الوسادة. يقول رفعت الوسادة، أنا يهمني عبارته للغفاري. يقول لما إجا الإمام الرضا شفت يمه الشر واقفين على باب الدار ينتظرون العطاء، والإمام يدفع إليهم شراء، يعطي لي هذا يعطي لي هذا يعطي لي هذا، إلى أن إجا ليه قال لي ارفع الوسادة. يقول رفعت الوسادة، شفت كمية من الدنانير الذهب مشدودة، أخذتها قال لي احملها، وجابوا ياي أربعة من غلمانة قالوا توصلوا إلى باب الدار، توصلوا إلى داره وترجعون. يقول قلت لسيدي هاي اسمح لي، أن ذولا إذا وصلوا إلى مكان معين أرجعهم أنا، ما أريد يوصلون وياي. قلت لماذا؟ قال للإمام، قال لسيدي الوالي يعرف ذولا غلمانك وذولا وياكم مو على حال، وأخاف يعاقبوني تخلق لي مشكلة هاي القضية، ها؟ فغلمانك خليهم يرجعون. قال للإمام كما تحب. قالهم اتبعوا، وين يقولكم رجعوا؟ ارجعوا. يقول رجعت ودخلت إلى الدار، وجدت من دون الدنانير الذهب فالدينار يلفت النظر يلمع. يقول أخذته، شفت مكتوب عليه ابن أبي رافع يطلبك مقدار كذا، محدد الطلب، ادفع له والباقي اتركه لمؤنة عيالك. يقول أنا ما قايل للإمام شقد هذا يطلبني، هو عيل لي شقد يطلبني وعيل لي الزائد، وكان هذا ديدن الإمام سلام الله عليه. هذا ديدن دائما على طريقة آبائه دار مأم إلى الوفاة، يعني سواء في أيام بقاء بخراسان أو في أيام بقاء بالمدينة، صدقات آباء الطاهرين، وعينا يعني العطاء المعنوي والعطاء المادي بعد، والعطاء الأخلاقي. العطاء الأخلاقي، والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول ما رأيت الإمام الرضا جفى أحدا بكلام قط، ما تكلموا يا واحد بكلمة خشنة بها جفاء، ولا سحب يده من يد قط. أحيانا يجي واحد يلزمه يمشك من ايده، مو اكو بعض الناس عنده فضول يظل يحكي وايد، ها يمشك ويعطل للامام، يقول الامام يبقى واقف الى ان يفرغ هذا هو يده، يلا يروح عنا الامام. يقول ولا مد رجله امام رجل احد قط، ولا تثأب ولا تمطى، وكان يضع الطعام وشيش يجيب، يجيب غلمانه، يجيب عبيده مماليكه، يجلسهم على المائدة ويجلس معهم يأكل ويناولهم الماء أحيانا. يقول لواحد يا ابن رسول الله آخر أنت في مكانتك، إلك مكانتك. يقول للإمام صلوات الله عليه اسمع. قال بلى. قال الأب واحد آدم والأم واحدة حواء، ويجمعنا دين الإسلام، شنو الفرق أنا بيني وبينهم؟ وهذا الخلق العالي، هذا الخلق الكريم، هاي الدروس الأخلاقية. كان الإمام سلام الله عليه الدرس المعنوي والدرس المادي والدرس الأخلاقي بعد،
والدرش الوعظي الإمام سلام الله عليه كان يقول أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن. شنو هاي المواطن؟ يقول الموطن الأول يوم يولد ويخرج من بطن أمه، هذا يطلع من هالمكان اللي كان به وفي غاية الضيق إلى هذا المكان، إلى هالدنيا هاي العريضة الأريضة، يستوحش يشوف نفسه في عالم غير عالمه اللي ترعرع فيه. والموطن الثاني يوم يموت يقول ينزل من هالدنيا هاي اللي كانت واسعة، من هالعالم، من هالفضاء اللي كان الهواء يلعب فيه يمينا وشمالا، إلى قبر، إلى مجموعة من الأحجار والصفائح، ها؟ مو هذا، ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه، أكلتهم الأرض التي ولدتهم، أكل الضروش حلت له أكلاؤه، جاب خده وخلاه على الرمل ووجهه ودبوا عليه التراب كروا عنه راجعين. هذا أيضا موطن من مواطن الوحشة. والموطن الثالث يوم يبعث، عندما يطلع من القبر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينشلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول هاي المواطن تمر بها الوحش على الإنسان، أوحش ما يكون ابن آدم بهالمواطن، ها؟ ولذلك سلم الله على أنبيائه في هذه المواطن، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. جن فكان الإمام سلام الله عليه يغتنم الفرصة للدرس. شنو الدرس؟ الأخلاقي والدرس الاجتماعي والدرس اللي يتعلق بفرع من فروع العلم. على العموم حياة عامرة بالتقوى بالإيمان، لسان لهج بذكر الله، يد متمرسة بالعطاء، روح منفتحة للعطاء. هذه الفترة اللي قضاها اجوا الى الحكم، من لما جاء العباسيون الى الحكم في ايام الامام الرضا سلام الله عليه، الامام الرضا المن عاصر بقية خلافة هارون الرشيد. زين، من بعد خلافة هارون اجت خلافة محمد الامين ابن زبيدة، 3 سنين و25 يوم هاي المدة الاولى، ثم صارت الانتفاضة عليه لما بايعوا للإمام الرضا سلام الله عليه. ولاية العهد لما صارت للإمام الرضا صار انقلاب في بغداد. الانقلاب عليه من كان؟ كان الانقلاب آنذاك في بغداد بسبب أن التوجه صار توجه لآل علي بن أبي طالب، صار عليه انتفاضة. بويا عم إبراهيم، شقد إبراهيم بن شكلة ابن المهدي، شقد بيعته 14 يوم. ثم عاد محمد إلى الحكم مرة أخرى 7 أشهر، ثم من بعد ذلك قتله المأمون، قتل طاهر بن الحسين الخزاعي وإجا المأمون إلى الحكم. فش تكون أيام الإمام؟ تكون أيام خلافة هارون الرشيد وأيام خلافة محمد الأمين ابن جبيدة وأيام خلافة المأمون، واستشهد الإمام في خلافة المأمون كما سيمر علينا. إذن الإمام استدعي إلى خراسان متى؟ الإمام استدعي إلى خراسان وهو كان الإمام يأشر إلى هذا، يعني يخبر أصحابه بأني أنا راح أروح إلى خراسان، لأن طبع لي يوم من الأيام واحد من أهل المدينة قال له سيدي أنا أمس رأيت رؤيا. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي كيف بكم إذا دفن عندكم بعضي واستودعتم وديعتي وحل في ثراكم نجمي؟ الإمام سلام الله عليه قال له فهمت أنت الذي قاله النبي؟ قال لا يا سيدي، ولذلك أسألك. قال له الوديعة التي أشار إليها جدي رسول الله هي أنا، سوف أدفن في أرضكم. ألا
ومن زارني في قبري وهو يعرف ما وجب لي عليه من الحق كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة عند الله. الإمام سلام الله عليه كان، ولذلك حتى مع دعبل لما دعبل أنشد قصيدته وقبر قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر ببا خمرة لدى الغربات، قال الإمام وقبر بطوش يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. قال سيدي أنا ما أعهد لكم قبر بطوش، هاي المنطقة أنا ما أدري لكم بها قبر. قال بلى، لن تمضي الليالي والأيام حتى تكون طوش مقر شيعتي وزواري، ألا ومن زارني في غربتي كان معي يوم القيامة. فالإمام سلام الله عليه كان يشير إلى هذا المعنى وينبه إلى أنه سيكون في طوش. فالإمام بكل مناسبة كان يشير إلى هذا المعنى. جلب يا سنة، جاب المأمون سنة 201 من الهجرة، يعني قبل وفاة الإمام بسنتين وأشهر. بأول من وداله؟ وداله الجلودي هذا القائد اللي كان من أقصى القواد، المنطقة الشرقية كلها كان هو يقودها. هذا الجلودي إلى تاريخ مؤلم مر ويا عائلة الإمام موسى بن جعفر ويا عائلة الإمام الرضا. هذا أحرق دور آل محمد بالمدينة، أحرق نعم، وإجا إلى دار الإمام الرضا، إلى دار الإمام موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر بالسجن، والجلودي دخل إلى الدار أراد إحراقها، أوقد النار بالباب، طلع الإمام الرضا يتخطى بالنار يقول أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن محمد حبيب الله، أنا ابن عيسى روح الله، ويفترض خط على النار إلى أن أطفاها. الجلودي واقف يرتعد، قال لا أنا مأمور أن أطب أسلب عائلتكم. قال الإمام أنا أعطيك كلام أنه ما أترك على وحدة من العلويات شيء من الحلي إلا أخذ وأجيب الخيار، لكن أخليك تدخل على عائلتي لا، هذا ما أخليك، ما أترك دون ذلك الموت. وألح أصر الإمام على ذلك، وفعلا راح للبيت جمع لشأك على النساء حلي، قال تفضل إذا هذا قصدكم أخذ لهذا. هذا الجلودي شنو كان موقف الإمام بعدين منه؟ شنو اللي كان موقفه؟ يقولون المؤرخين لما نصب الإمام ولي عهد، المأمون حط الإمام إلى جانبه وجيت حادث وياه، وبالأثناء إجا الجلودي. لما إجا من بعد الإمام شاف المأمون تغير وجهه، قال له ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال له هذا أدب شز، أنا عارف أن هذا شو مسوي بيكم وبيوتكم، إلي حساب ويا عشير. قال له الإمام أقسم بحقي عليك ألا تؤاخذه، أعفو عنه لا تأخذه، هذا شيء راح. هذا لما شاف الإمام يتكلم مع المأمون صور أن الإمام يغري المأمون به، يقول له يعني اقتله أخذنا حقنا من عدة. إجا وقف وين؟ على رأس المأمون، قال له أقسم عليك يا أمير المؤمنين ألا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا ما راح أسمع قوله فيه، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوه قتلوه. هذا الجلودي كان هو الذي أرسله المأمون لجلب الإمام الرضا سلام الله عليه. إيش قال؟ سنة 201 من الهجرة جاب آل أبي طالب مجموعة من عندهم، من جملتهم إسحاق ابن الإمام الصادق عم الإمام الرضا ومجموعة من الطالبين، أنزلهم المأمون بدار وأنزل الإمام الرضا بدار على حدة، وأقبل عليه تمام الإقبال لا أن دخل عليه. قال لي أنا عزمت على أن أخلع نفسي من الخلافة وأضعها في عنقك، لأنه أنا عندي نذر بهذا المعنى أن أسلم هذا الأمر لأفضل آل أبي طالب وأنت أفضلهم. قال الإمام هذا الأمر واحد من اثنين،
هاي الخلافة، إما الله مطيك إياها أو لا. فإن كان الله قد أعطاكها ما لك حق أن تخلع قميصا ألبسكه الله أو ألبسه الله إياك. ها، في هذا القميص الله لما وضع خصصه إليك ما لك حق أن تنزع ما أراد الله منك أن تلبسه. وإذا كان لا مو إليك، لغيرك، ما لك حق تهب ما لغيرك، أنت مو إليك هذا حتى تهب. قال له أنت دائما تقابلني بما أكره، لا بد من قبول هذا الأمر. جدك علي بن أبي طالب دخل مع الشورى، وعمر بن الخطاب قال اللي يمتنع عن الشورى تضرب عنقه، نبه يعني العبارة بها تهديد، أنت لا بد من أن تقبل هذا الأمر. قال الإمام إن الله نهاني عن أن ألقي بنفسي إلى التهلكة، خلاف أنا ما أقبله، لكن ولاية العهد ممكن، لأن يدري الإمام أنه ما راح يعيش، يعني ما راح يتركه إلى أن تمتد به الأيام حتى يأخذ ولاية العهد. قال له أنا أقبل منك بولايته، هل مقدار أقبله؟ هذا يحقق هدفي. وفعلا أعلنت ولاية العهد للإمام، وتلك السنة خطب على المنابر باسم الإمام، وضربت السكة باسمه، وأخذوا أيضا أئمة الجماعة ينوهون باسمه. يقول أبو الصلت أنا قاعد والإمام متوج، والشعراء يقرون قصائدهم، والأدباء يلقون كلماتهم، والطيب يوزع على الناس، وفرحت. يقول الحمد لله أنا الله عز وجل أرجع حق من حقوق آل الرسول إليهم. يقول بصر بي الإمام استدعاني، قال لي تعال، قال لي أشوفك فرح مغتبط. قلت إيه والله سيدي. قال لي لا تفرح، إن هذا الأمر لا يتم، لا أنا ما راح أوصل حتى لا أرجع إلى أهلي، ترى أنا نطلع في جماعة أهلي، وأمرتهم أن يبكوا علي، ترى مدينة غريبة عني، أنا بعيد عنها، ما راح أوصل إليها، ما راح أرجع إليها. يقول تكدرت أنا. وطلع الإمام سلام الله عليه من بعد ذلك الموقف، وصاروا يستعدون للرجوع إلى العراق بالطريق. بدأ لهم أن يدشوا السم للإمام. دخل عليه واحد عاد من الغلمان، الإمام كان يشتكي وجع، يشتكي ألم. قال له الخليفة أمر بأن تشقى ماء الرمان، وجايبين كمية رمان، فت الرمان بيده واعتصره، وقال للإمام تشرب منه. أخذ الإمام منه جرعة، أحس بالشوم يشري ببدنه. شلون مرت ساعات على الإمام؟ ساعة الشعور بالغربة، البعد عن الأهل، ساعة دنو أجله إليه، شاخص ببصره لبعده عن وطنه، عن دار جده. يقول أبو الصلت جلست عند رأسه، نظرت إلى الإمام مهموما.

وغمض عيناه ثم فاضت جروحه الطاهرة.

أقبل الناس يهرعون من أطراف خراسان وهم ينادون وشيدا وإماما. كتم المأمون وفاة الإمام يوم وليلة، ثم بعد ذلك أعلنت، لما أعلنت جاء الناس يهرعون، تصدر المأمون التشيع هو وجماعة، ووصل الإمام إلى هذا القبر إلى هذا المكان، يعني ما مر عليه وقت إلا قصير ثم شيع ذلك التشيع. ولكن جده الحسين وقفت على حوراء وزينب يوم العاشر من المحرم، صاحت ويحكم أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يدفن هذا السليم، أما لهذا المشجع من عشيرة. ما وجدت أحد، طلعت لهي بالليل، بالليل خرجت إليه ومعها مجموعة من الأرامل واليتامى. شعد ذر عند إكمال لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان. أبو الصلت يقول وصاني الإمام، قل لي يا أبو الصلت إذا أنا قضيت نحبي أسرج مكاني ضياء، وجلك شمعة بالمكان اللي أنا تفير فيه روحي. قلت له سيدي أنا إن شاء الله أمتثل ما تقول. يعللوها يقولوا لأن الروح ترجع إلى محل الجسد إذا رأته مظلم تستوحش. ما أدري هل أوقدت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان إخوتها أسرج، أم بقيت تلك الليلة بالظلماء الأطفال حولها يتصارخون عليه.

0: عجب عجت بمض على أبرادها اختلف أيدي العدو. إخواني نتوجه بهالليلة الكريمة إلى الله بحاجاتنا وإحنا في رحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء فارحمنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون. تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: يا الرضا يا الرضا كم قلب يسعر لهيبة كم قلب. بارك الله بالشباب بارك الله.

يا الرياض. الله الله الله، كم قلب يسعر لهيبة يا الرضا. الله عليك ارتسانك ان شاء الله. صوبونا لو عانى صوب لو عانى وعذبونه.

اني عريضي ليه الخلافة غادر بمظهر حميم نصب والي على عهد مظهر

الأرض. كم قلب يسعار؟ بارك الله بالشباب، يقضيها لحواشكم إن شاء الله. يا الرضا يا راح كم صوبان لوعان لوعان عذبون لوعان وعد.

صوبونا ولوعونا لوعونا عذبونا لوعانا.

كم قلب يسعر لهيبة؟ يا يا يا الرضا صوبان لوعان لوعان وعذبان لوعان احد الساوي سمي بغدر

يرضى يا للي يخدم عمي. كم قلب يسعر كم قلب يرضى صوبونا لوعونا لوعونا وعذبونا لوعونا دساويس سمي بغدرهم للرضا كاس العاصي

الرضا يا الرضا بهاي المصيبة. كم قلب يسعر لهيبة يا الرضا صوبونا لو عانى لوعونا وعذبونا يا الرضا.

Why'd you...

الإيمان. صوبان لوعانه

يحرق لي قلبي مثل حرق المخيم بهلال اشوفك عيني مذبوح نحر حسيني.

ببليحيتي طالع الشيا ببليحيتي من طلعتي العقيلة طالع الشيا ببليحيتي من طلعتي العقيلة والعم تداست عالجمهور ما ينقطع عويلة طالع الشياب بليحيتي من طلعتي العقيلة والعم تدا

رب موسى بغمة دموعي تهل من البواكي ما أمل من البواكي ما أمل ليلة على ليلة ليلة على ليلة ولا هل من جزوع يجي وقبالي ينحب.

يحرق لي قلبي مثل حرق المهيب. ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة. شاعرها المخلص كرار حسين الكربلائي. ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبير. ليفقد لواحد ينهضم وانا فقدت عشيرة. وانا فقدت عشيرة لحسين ما يحصل نعي وتشيع بحصيرة. لحسين ما يحصل نعي وتشيع بحصيرة. الأصعب علينا من الذبيح بت فاطمة أسيرة. الأصعب علينا

النبي وساعة على تل الزينبي وساعة غريبة بالسبي بغربة كبيرة بغربة كبيرة ولي تلجمني كلمة سبي.

يطف اشوف انك جرح تلتشمني بالمواجع صحت الام الناصر ما تفارق المسافه صح.

جامع على ذبلتي شفافه بعطش ما تنشف المدامع ترسم لي راس على الرمح ترسم لي راس على الرمح وتشف باربعة اصابع ترسم لي راس على الرمح

والماي ما يرويني يحرق لي يحرق لي قلبي مثل حرق المخ

محن الفقيد أخي لحقي لي يا زينب صراخ راح الأخو من دي لحقي لي يا زينب صراخ

0: نحر حسيني يحرق لقلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام الرضا
1: في دواري

ما تطفي نيران الخيل.

وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية. ما تطفى نيران الخيام كل لحظة تشوبية، وكل ما شفت ناقة وحبل

معصومة اختي شما بشر اذكر بشير قي عنت بخراب ونايمة وسموها خارجية عمت بخراب ونايم سموها خارجي معصومة اختي شما بجر اذكر بجير قي عمت بخراب ونايم سموها خارجي.

زمزم دمعات زواري حسين. خلي فكرك يمي بالطريقة، الله يبارك فيك، حتى تجاوبني أعلى وأحلى للإمام الرضا عليه السلام، الله يبارك فيكم.

ما شاء الله الله يبارك فيكم، يتقبل اعمالكم خدام الحسين.

الجمر السام الجمر السام كان زمزم كان زمزم دمعة عزوم بالشاعر قحطان الحسناوي غاتي.

دمعت زواري حسية دمعت زواري حسية.

0: الطبقات من عجوا من
1: ما إجوا ليك الأهل ويرادونا.
0: الله يبارك فيكم.

وانت على طف كربان.

للدفين يتعنى وإيلك ما يشوفه.

0: صوتك صوتك بربع عينك الجنه يا حسين الكربله نمشي ويا العائله يا حسين الكربله نمشي ويا العائله بربع عينك الجنه صوتك
1: بربع عينك
0: الجنه هذا صوت الوفا والحب الرفعنا نبقى لاخر نفس نصرخ يا حسينا تنفتح كل باب لو اسمك ذكرنا اسمي الاعظم جنه بالغيج نقرا دوم باسمك قرن دوم باسمك هلا دوم باسمك قرن قدسه ونرتله نمشي ويا العائله قدسه ونرتله نمشي ويا العائله باربع عينك اجينا صوتك باربع عينك ممنوع هذا صوت الوفا والحب اللي رفعنا نبقى لاخر نفس نصرخ يا حسينا نبقى لاخر نفس نصرخ تنفتح كل باب لو اسمك ذكرنا تنفتح كل باب لو اسمك ذكرنا اسمي الاعظم جنه بالضيج نقرا دوم باسمك قرا دوم باسمك قدس ونرتل نمشي ويا العائلة قدس ونرتل نمشي ويا العائلة باربع عينك اجينا باربع صوتك صوتك دربك نشوف صراط فوق ماشين جنة الفردوس قبلك صار يا حسين والذي ما عمره شايف الوجه وين والذي ما عمره شايف الوجه وين يخسر الحرب مشي هاي الملايين ما تهمنا الضغينة ما تهمنا هلا ما تهمنا الضغينة وبرغم كل حرملة نمشي ويا العائلة وبرغم كل حرملة نمشي

0: شاهدت حب الغرام فوته هذا دربك شاهدت كم خدمتك ردت ينطيني وسامي بالقيامة وكلت حبك محامي بالقيامة وكلت وانسجلت اسمك تبوي الانسامي لجلك بدم مضل لجلك بدم لجلك بدم مضل لجلك بدم ليوم بشرف قافلة نمشي ويا العائلة ليوم بشرف قافلة نمشي ويا العائلة باربع عينك اجي
1: باربع عينك اجي
0: ابن مظاهر اللي انت طلع حتى سكان المقاهي

0: دربك يضال ماشي إلى دربك يضال هالدرب من بدلة نمشي ويا العائلة هالدرب من بدلة
1: ويا العائلة
0: بربعينك يجير بربعينك يا حسين وبس لك تحلى الخدامة

0: صار له الحكي ميزان القيامة، به تحسد خادمك أهل الفخامة، بالخدامة علنا بالخدامة، بالخدامة علنا بالخدامة، راسه بك اعتلى نمشي ويا العائلة، راسه بك اعتلى نمشي ويا العائلة، هذا ربعينا اجينا يا حسين وبس لك تحلى الخدامة، صوتك
1: حسين وبس لك تحلى الخدامة،
0: بس خدمتك تنطي للخادم كرامة، فيصل بهالحجي ميزان القيامة، بيه تحسد خادمك أهل الخدامة، بالخدامة علنا بالخدامة، بالخدامة علنا بالخدامة، راسنا بك اعتلى نمشي ويا العائلة، راسنا بك اعتلى نمشي ويا العائلة، باربعينا اجينا، باربعينا

انت وحيد بغربتك بالمدينة بعيدة عنك عائلتك والزمن والزمن والزمن ما يرحم ابنك بعته والزمن هذا سكين المصيبة قطعك وهاي بعد بغربة كلها تشيعك.

من القحطان الحسناوي هذا سجين المصيبه قطعك وهاي واد الغربه كلها تشيعه صوتنا

0: عليك تنزل دموع زوار الحسين شارك مصابك مصاب الأربعين ما نسير كبدك ولهباته ما نسير بعين خدمتكم جامرتك ما تنطف بمر السنين عليك تنزل دموع زوار الحسين شارك مصابك مصاب الأربعين ما نسير كبدك ولهباته ما نسير كبدك ولهباته بعيد راح يدفنك اليوم الجواب بعيد راح يدفنك اليوم الجواب والسماء والأرض تعلن لك حداك كربلاء وزوار هلبسة سواد على مصابك يا الرضا وحسراته على مصابك يا الرضا وحسراته بعيد راح يدفنك اليوم الجواب والسماء والأرض تعلن لك حداك كربلاء وزوار هلبسة سواد على مصابك يا الرضا وحسراته عيلك هاي عيلك هاي قلوبناك يا مهل عزا عيلك هاي دموعنا شموع الولا عيلك من دم تبكي هذه كربلا ما نسينا يومك ومساته عيلك هاي قلوبناك يا مهل عزا عيلك هاي قلوبناك يا مهل عزا عيلك هاي دموعنا شموع الولا عيلك من دم تبكي هذه كربلا ما نسينا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
2: مدارس وآيات

عهدها متى عفية أعد قفا نسأل قفا متى عهدها متى

بعد شي يقول وقبر ببغداد اللي نفسي زكيت

بعد ون، فيها بعد ون اعلى.

بالعرائي فليتني

شعر بشعر إذا العيلة طيب خد فوا طمع عنده

mezzo. بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات

0: أكيد بس مرة
1: بس مرة لو سورك
0: نورك واجتم هوى الحاضر إلى خادم الحسين وذرية الزهراء سيد محمد المنصور.

0: لك بالصعب اوصل لك مشكلتي انت لك
1: صعب اوصل
0: لك واتمنى لو مر اشتم هوى العمر.

عفت كل شي عفت منك يا ابو محمد ردت كل شي شفت شردت بس اوصل لبابك وتنفس ترابك بس اوصل لبابك من تبرد الحسرة اشتاق عمري بمحبتكم قضى مشتاق وين شوقك هاي الليلة عمري

أكيد بس مرة. ممنون حبيبي واشتم هوا الحاضر واشتم

يشبه القبة تظل بلا منا يشبه القبة كل شي شفت كل شي عفت ومنك يا ابو محمد ردت كل شي شفت كل شي عفت منك يا

0: عشره اشتم هوا عمري عمري فدوى فدوى لعمرك
1: اشتاق اسولك يا رضا حضره محبتك
0: روتك مولاي نظره نظره بسم الله لو زورك وتبارك بسم الله اجتمع والحاضر الى خادم الحسين الموفق سيد

كل ما أحسها روحتك با ريحتك أشتمها يا موسى.

والدك عنا أخبره لما نحضر شوقي كبر والهضيمة عمري يكسر عمري يكسر علفت أبوك بغربتك ما أنا

سيرته كم مرة حلفته بمن حلفته بمن عمي.

اشتكي لك اي لو جيت بحاجة واحدة اشتكي لك كل سنة توفق نزاير اعتني لك

ثلاث حوائج يم ادعو تنطلق ثلاث جيت بحاجة وحدة اشتكي لك لو اجيت بحاجة وحدة اشتكي لك كل سنة توفق نزاير اعتني لك كل سنة توفق نزاير اعتني لك واللي يعتنيك بمسألة حاشاك يوم تفشله واللي يعتني

0: دمعي يلا يلا حاجتي مستعصية بس بيها مهدي صاحب الزمان حاجتي عمي ادعي يظهر وانحسب من جيش جندي ادعي يظهر وانحسب من جيش جندي يلا وين الله يقرب موعده واحبابها يتشاهده وين الله يقرب موعده واحبابها يتشاهده واللي يلطم ويشوفه يمسح على جفوفه واللي يلطم ويشوفه وبعد ويحترمه ويقدره واستمها والحاضرة هلا يحترمه ويقدره واستمها وال يا الله واستمها والحاضرة
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
2: مهيج الأحزان ما
3: مهيج الأحزان مات يبكي قبوراً بالفرات
2: يبكي قبوراً بالفرات
3: أوصى شبيبا ابكوا الغريبا بين الإفار

بدسان يصب دام من الفام وعصره شهقتي ودمعتي من اتكف ديا وحس داري تابوتي وظلام علي غريبي وتحومي على روحي المنيه

خادم علي بن موسى الرضا مصطفى الصاغر الكاظم يا حبيبي. ولك هاي وصاي.

احنا وحده تعيش بخيالي، احس روحي بالطاف هذيك الليالي، احس روحي بالطاف. شلون الليالي بكربله؟

0: الله أكبر.
1: يبكي قبورا بالفرح.
2: هم بتشوف هم جوابهم لطم. شنو هالمجلس هذا؟ مشكور يا علي ابن موسى الرضا يا مولاي.

العمر دين للحسين ويايا ويايا العمر دين للحسين العمر دين للحسين. هذا مو انت تقول ويا علي ابن موسى رضي يقول العمر دين للحسين ابن زفعان.

الصليب أخذ حيلي طاري جبهته الخضيبه.

كسر جرحي بروح وروحك لي هالهم من سجن يسري فيها العنين يا سفير الحنين صلى جرحي.

قبل صبره حل حزام الصبور جزح الدب آخر عهده يحفر يم

0: مش داي سمع ايه يا رب للرضا
1: والتمسي يا رب وصلنا
0: هنا مشهد بارك يا رب يا رب
1: يا رب للرضا والتمسي يا رب

0: الشاعر الأستاذ أبو علي الهجري حبيبي.
1: يا لكلك معاجز يا لكلك معاجز ارفع هالحواجز ارفع هالحواجز تأشيرة وإذن رخصة ويا فيزا.

هو أصعب معصومة لو زينب كل وحدة فقدت منهم أخوها معصومة الجليلة ما ركبت هزيلة ولا جثة أخوها هم وطاها ولا جثة أخوها

ما غصب. اسمع كم مرة على خدها صفعوها أصابع خمسة مثل ما طبعوها كم مرة على خدها أصفع أصابع خمسة مثل ما طبع يا زهراء.

0: بيت الدعاء.
1: يا رب اسمع. عزيز انت تشيع ولا واحد تربع على صدرك يا حزن انك وريدك ولا خيل يجونك وحوافر يطحنونك ولا جمال جالك يقطع يدك يا حسين ولا أيام عافوك بلا تجفين تركوك جثة مقطعة مرمي بصعيدك انت يا رضى براسك يوسدوك بعد ولا بقطعة بواري هم يلحدوك انت يا رضى براسك يوسدوك ولا بقطعة بواري هم يلحدوك بس الضامن حسين مشبوح على

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: خلك يا مولاي
2: يا ضامن الروح،
1: خلك يا مولاي يا ضامن الروح. إلى

دخل تدخل عند مولاي حتى لو انا ازع اخوتي.

0: ألف سعد عواد الإهدار
1: دربك علمني معنى يعشق ويا صاليري يتعب الخاطر حبيبك حتى لو درب بعيد يتعب الخاطر حبيبك
0: من أراد المعشوق نسى وحشة الطريق يا علي يا موسى الرضا مولاك

احنا بصحن القاسم اخو الرضا. الامام يقول من زار اخي القاسم كانما زارني، واحنا اليوم بحضرة القاسم. يا الرضا مدي انا ننتظر عطفك علي. يا الرضا يا الرضا مد ايدك، وانا نريد العطف ننتظر عطفك علي. جينا نبكي عليك.

منتظر. اسمع مني يا الرضا مدينا دينا وننتظر حطفك علينا. هسه إلك يا

فدوى للدمع اللي بكيته وضيم حتى ما نسيته فدوى للدمع اللي بكيته والسبي واللي الوالى مرهيبه.

0: مد ايدك لابو محمد يا الرضا مدينا دينا يا الرضا مدينا دينا ننتظر.
1: اسمعك اسمعك.

بياتاشع اه يا يمت مشموم بك اه ننتظر عطفك الموفق الاستاذ احمد الهلباوي

السكية تبكي مرة على السكية ومرة تبكي على السفية.

0: فدوى لها الجواب. يلا شباب يا الرضا
1: يا الرضا
0: ننتظر
1: حقك علينا
0: اسمعك فدوى لها الصوت يا

0: كشفوا.
1: روحي بعد قلبي فدوى اروح لخادمه يقضيها الحاجه في الروضه ان شاء الله. ان شاء الله يبين وجهنا اليوم ان شاء الله. ان شاء الله يعجل لنا من فرج المولى صاحب الحكم والزمان. امين يا رب.
0: رفعنا بالعزاء يكفو.
1: رفع شفتك، رفع اللي فوق، فدوى اروح له.

نظره عليك نمشي خدري اختك اي عليك نمشي اسمع وحق بيضة تذبي حي الماي أعلي وحق بيضة ذبيحي الماء وحق سلطانك وبختك

ان انت ما قصرت يرضى من دين دين والدك يرضى ما شاء الله يا الله جينا نبكي عليك جينا نبكي عليك

الموفق الاستاذ الحسين المخلص احمد الهلباوي تعرف معنا بالعزايك يقيني احنا تحت قوتك

لك نذر كل ما بكيت عمتك نذر كل ما بكيت

الله بدو ايدك قرب مدينتي.

0: عفاك علينا، انت
1: كن عفاك علينا.
0: بدو الاصوات بدو الاصوات يا رضا يا
1: رضا.
0: يا المتت يا المتت مسموم بدياري، انتظر عطفك طالبك حبيبي،
1: انتظر
2: عطفك علي. آه يا ابو دموع عين ذهب ياسر، عرفت

0: وجه
1: الراعي لمجالس الإمام الحسين علي بن موسى قدوة
0: ولا واحد بكى على حسي ولا طبار نتا طبيرة

ننتظر عطفك علينا ننتظر. بدول ايدك وين الاخير؟ بدول ايدك يرضى.

فجوة الموفق أحمد الهنباوي في غماري الطاف كحيل عينك طمنتم بلا كلام فدوا روحكم صعد منكم يا زوار القاسم يا هذا القاسم فدوا روحكم هذا

شبيت شف عمك العباس وقبلت وعلي صلي

وللحزن سويت منابر جرحك الموعود بس هو طبيب.

0: احكي ويحكي
1: يا الملك ناس المخبه
2: انا هنا
1: يا الملك ناس المخبه
2: هاي هون
1: يا الملك ناس المخبه
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

الحجر هدني وفكر بيك مو بيه، المثلك مو حجر يرمى.

الله يا حسين على الجدار.

أمرني بالإعادة والله أطول عليك. أهم شيء ما أطول عليك تبقى بنشاطك. يا ابني يا حسين يا ابني يا بحجر مرة ويبوي لخادم رسول الله وخادم الحسين ميثاق الحمداني عمي. شعب بي طالب حرامنا لما جوعوا رسول الله وأهل بيته والمسلمين من نفوهم وماتوا جوع وعطش. بشعب بي طالب حرامنا

نفانة نفانة وعطش جدك يبس لسانة وتصورتك شلون يشفاك ذبلانة.

بوي احنا هلاك ونفكر بيكم. اجتنا الزهره تبكي وحيل حزنانه، شو تقول الزهره؟ تقول صديق زينب تبقى ثلاث ايام عطشانه.

القاسي بجنة تتكتف ديها بحبل قاسي بليف النخل بليف النخل.

عاصر انا خايف عليك شلال بالعاشر تصير بوقعتك من حصة الحافر آسف أو رهن عدهم المصابك سهم خاسر أبو علي جدي رهن عدهم المصابك سهم خاسر

مثل ما كان رسول الله يبكي ويقول يا حسين انا خايف عليك شلون بالعاشر

0: أنا مين؟ والله ما أقدر أعيده، والله صعب، أعذرني آسف، أتأذى.
1: روح عني يا ابني يا حسين،
0: ابكي ابكي بهذا البيت.
1: أي جدك الطعنة توجعك، جدك الطعنة توجعك، راح توجع خاطري

احنا احساس واحد والجريح نفسه. شلون شلون يرفسني الشمر لو صدرك يروح.

من تقول زينب لكن بهمسه مثلك ترى جدك ينقطع نفسه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: غربت شمس الموعظة
2: وتوشح بحزن الفضا
1: بمصاب بن موسى الرضا.
3: غربت شمس الموعظة
4: عفية عفية.

صح وطن علي أول غريب أصبح. قول أنت أول غريب أصبح وطن. أول غريب أعد أعد علي أول غريب أصبح علي ممتد على طول الزمن علي بتنضم جنة عدن علي.

عائله علي شبي بعيون الشاي الكربله علي

جرح الهضم متحمله جرح الهضم متحمله شايل بقلبش كم جرح دمعة سبي ودمعة ذبح

0: غلطب غلطب.
1: علي غربة حسين بغربته، علي ضلع البتول بمهجته، علي ما يون من سمجه بدته، علي كانت الزين بونته. علي غربة حسين بغربته، علي ضلع البتول بموهجته، علي ما يون من سمجه بدته.

صبرا على حكم القضاء صبرا على علي من عند أطلب حاجتي علي أتمنى يقبل خدمتي علي قول أنت علي علي من عند أطلب حاجتي علي أتمنى يقبل خدمتي علي لحسين يكتب ونتي علي للزهرة يحفظ دمعتي أقسم عليه بفاطمة أخدم حسين وأخدمه وامشي بمسار الرافضه

الزاير ابشر يا زاير يا زاير ابشر يا زاير بين ما جاء حي الملموس.

لا ياك ولا الهم يزيح جبريل ريض ابن نورة ينور ري الأفلاك.

هو يا اجرف مو عارف.

الله يكتبك علي اسمك علي وجدك علي اسمك علي وجدك علي.

0: علي خادمك
1: ورانا علي
0: خادمك لخادم الحسين وخادم علي بن موسى الرضا. وأول قصيدة قراها إلى وسام الشويلي عمي.

العلوي انت الحكيم النجفي انت الحكيم العلوي وتلميذ عندك لقمة تلميذ عندك لقمة واللي على امرك يلتوي اخره

الخار. شنو حسين منين اخضر ارد فعالك تحيره.

ذات الظواهر يطيعك يقلك اقبلني جندي ومناصر تقل اقبلك بس

اسمك اسمك يا بين داح الباب اسمك يا بين داح الباب وكل العجائب مغرمة فعلا.

0: النشاط الحسيني.
1: هلا هلا هلا، اشتعلت المحرم بويا.

0: علي ابن موسى الرضا، يا ضامن أهل البيت، يا ضامن أهل البيت، يا وارث محمد يا نور الله في الأرض،
1: يا نور الله
0: يا سيد لا دخيلك نظرة في دوره لك،
1: يا سيد يا دخيلك نظرة في دوره لك.

شبابك كتبنا يا ابن موسى مقولة مشاكل تحلها والحاجة تقضى بسهولة على كرسي اليطوب لك على كرسي اليطوب لك يرجع

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا الرضا يا الرضا، كم قلب يشعر لهيبة، كم قلب. بارك الله بالشباب، بارك الله.

كثر شي عدها المصايب والكبد من عدها ذايب كثر شي عدها

يا الرضا. الله الله الله، كم قلب يسعر لهيبة يا الرضا. الله عليك ارتسانك ان شاء الله. صوبونا لو على صوب لوعانا وعذبونا.

وعلي على

يرضى كم قلب يسعار. بارك الله بالشباب، يقضيها لحواشكم ان شاء الله. يا الرضا يا محكم صوبان لوعانة لوعانة عذبون لوعانة.

صوبونا ولوعونا لوعونا عذبونا لوعانا.

صوبان لوعان لوعان وعذبان لوعان احد الساوي السماء

دشاوي سمي بغدر هم لا الرضا بكاش العاصي والطغى تبلى مشاعر لا

يرضى اني انا اللي يخدم عمي. كم قلب يسعر كم قلب يرضى

صوبونا لوعونا لوعونا وعذبونا لوعونا دساويس سمي بغدرهم للرضا كاس العاصي

صوبونا لو عانه آه لو عانه وعذبونا آه يا الرضا هاي الفيل

حسرة مصابك بالقلب جمرة ولينا سيدي من بعد فقدك.

الدمع عالخد يلا. اسمع اسمع. بالبعد عشنا الليالي.

صوبانا لوعانا

وامك الزهر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قال الإمام الرضا يحرق لي قلبي مثل حرق المخيم بهلال أشوف بعيني مذبوح ناحر حسيني يعني.

بليحيتي طالع الشيه ببليحيتي من طلعتي العقيله طالع الشيه ببليحيتي من طلعتي العقيله والعم تداست على الجمهور ما ينقطع عويله طالع الشياب بليحيتي من طلعتي العقيلة والعم تدا

أمل من البواكي ما أمل ليلة على ليلة ليلة على ليلة ولا هل

ما حد يحس بالجرح بس عمتي زينب، ما حد يحس بالجرح بس عمتي زينب.

احرق لي قلبي مثل ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة. شاعر هالمخلص كرار حسين الكربلائي. ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة ليفقد لواحد ينهضم وانا فقدت عشيرة لحسين ما يحصل نعم وتشيع بحصيره الأصعب علينا من الذبيح بت فاطمة أسيرة. الأصعب علي

بالسبي بغربة كبيرة بغربة كبيرة ولي تلجمني كلمة سبي وابجي عليها وتخيلت عمتي مكتوفة ديها تلجمني كلمة سبي وابجي عليها وتخيلت

يطف اشوف انك جرح تلشمني بالمواجع صحت الام الناصر ما تفارق المسافه صح

المدامع على ذبلتي شفافه بعطش ما تنشف المدامع ترسم لي راس على الرمح ترسم لي راس على الرمح وتشفر بعد اصابع ترسم لي راس على الرمح

محن الفقيد أخي لحقي لي عازينا بصراخ راح الأخو من دي لحقي لي عازينا بصراخ.

0: نحر حسيني يحرق لقلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام الرضا
1: في دواري.

وحبي أتذكر السبي، وكل ما شفيت ناقة وحبل أتذكر السبي. ما تطفى نيران الخيام كل لحظة تشوبيه، وكل ما شفيت ناقة وحبل أتذكر السبي، أتذكر السبي. معصومة اختش ما بجا، معصومة اختش ما بجا، أذكر بكير غير.

معصومة اختي شما بشر اذكر بشير قي عمتي بخراب ونايمة وسموها خارجية عمتي بخراب ونايمة سموها خارجية معصومة اختي شما بشر اذكر بشير قي عمتي

سهل ضمك جبال ما ينحمل بيك انذباح حتى الطفل بيك انذباح حتى الطفل.

بحر حسين جمرة عطش تشويني مذبوح نحر حسيني يحرق لي قلبي مثل

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: عمر بمحبتكم قلبي.

0: راكب بس مرة
1: بس مرة لو سورك
0: نورك واجتم هوى الحاضر إلى خادم الحسين وذرية الزهراء سيد محمد المنصوري.

0: قال لك بس صعب اوصل لك مشكلتي انت لك
1: صعب اوصل
0: لك واتمنى لو مر اشتم هوا

0: عفت كل شي عفت منك يا ابو محمد ردت كل شي شفت
1: منك يا ابو
0: شردت من تبرد الحسرة اشتم هوا عمري عمري
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: نطلب الدموع،
1: نطلب الدموع،
0: نستقبل محرم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قال الإمام الرضا يحرق لقلبي مثل حرق المخيم بهلا لشوف بعيني مذبوح نحر حسيني يعني.

ببلي حيتي طالع الشيا ببلي حيتي من طلعتي العقيلة طالع الشيا ببلي حيتي من طلعتي العقيلة والعم تداست على الجمهور ما ينقطع عويل طالع الشياب بليحيتي من طلعتي العقيلة.

قرب موسى بغمة دموعي تهن من البواكي ما أمل من البواكي ما أمل ليلة على ليلة ليلة على ليلة ولا

يحرق لي قلبي مثل ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة. شاعرها المخلص كرار حسين الكربلائي. ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة ليفقد لواحد ينهضم وانا فقدت عشيرة لحسين ما يحصل نعل وتشيع بحصيرة الأصعب علينا من الذبيح بت فاطمة أسيرة.

بالسبي بغربة كبيرة بغربة كبيرة ولي تلجمني كلمة سبي وابكي عليها

يطف اشوف انك جرح تلتشمني بالمواجع صحت الام الناصر ما تفارق المسافة صحت الام الناصر ما تفارق المسامع على ذبلة شفافة بعطش ما تنشف المدامع على ذبلة شفافة بعطش ما تنشف المدامع ترسم لي راس على الرمح ترسم لي راس على الرمح وشف أربعة أصابع ترسم لي راس على الرمح شف أربعة أصابع يم النهار ما تبضمه وسلبه وشفه وخاتمه يم النهار ما تبضمه وسلبه وشفه وخاتمه وتلطم وجهها فاطمة.

أخي محن الفقد أخي لحقي لي يا زينب صراخ راح الأخو من دي لحقي لي يا زينب صراخ راح الأخو من دي شفى وقع فوق العلم ويلي وطفى وعينه بسهم شفى وقع فوق العلم ويلي وطفى وعينه بسهم الغالب عمد راسه انهشم.

0: نحر حسيني يحرق لقلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام الرضا
1: في دواره.

الخير كل لحظة تشوي بي ما تطفى نيراني الخير كل لحظة تشوي بي وكل ما شفت ناقة وحبي أتذكر السبي وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبي ما تطفى نيران الخيام كل لحظة تشوي بي وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبي أتذكر السبي معصومة اختش ما بجا معصومة اختش ما بجا أذكر بكير طيب

معصومة اختي شما بشر اذكر بشير قيه عمتي بخراب ونايمة وسموها خارجية عمتي بخراب ونايمة سموها خارجية معصومة اختي شما بكر اذكر بكير قيه عمتي بخراب ونايمة وسموها خارجية عاشور يومك مو سهل.

حسين جمرة عطش تشويني مذبوح نحر حسيني يحرق لي قلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام قال الإمام خاطر الإمام الرضا أعلى. هذا آخر جواب.

حسين، خلي فكرك يا ابني بالطريق، الله يبارك فيك، حتى تجاوبني اعلى واحلى للامام الرضا عليه السلام، الله يبارك فيكم.

ما شاء الله. الله يبارك فيكم، يتقبل أعمالكم خدام الحسين.

الجمر السام الجمر السام شن زمزم شن زمزم دمعت عزوك بالشاعر قحطان الحسناوي غاتي.

هو عيد ذكرى بالغربة انت وهذا سمك جمرة. لا تحسبن شفاعة

دمعت زواري حسية، دمعت زواري حسية.

0: الطبقات من عجر
1: ما جاوا ليك الاهل ويرادونا
0: الله يبارك فيكم.

وانت على طف كربان.

0: لمن ولا
1: الشاعر طهطان الحسناوي. الله يليكم الله يبارك بيكم. انت بخراسان الاهل ما يدرون والذر شبتك هذا سمين مأمور.

للدافين يتعنوا إليك ما يشوفوا.

شان زمزم او تقطر دمعة زوار حسين صوتي جوادي صيح وعم اسمه ما

صوتك صوتك بربعينك ها يا حسين الكربلة نمشي ويا العائلة يا حسين الكربلة نمشي ويا العائلة بربعينك.

قدسه ونرتله نمشي ويا العائله قدسه ونرتله نمشي ويا العائله باربع عينك اجينا صوته باربع عينك ممنوع هذا صوتي الوفا والحب اللي رفعنا نبقى الاخر نفس نصرخ يا حسينا نبقى الاخر نفس نصرخ تنفتح كل باب لو اسمك ذكرنا تنفتح كل باب لو اسمك ذكرنا اسمي الاعظم كانه بالضيج نقرا دوم باسمك قرا دوم باسمك قدس ونرتل نمشي ويا العائلة قدس ونرتل نمشي ويا العائلة باربع عينك اجينا باربع صوتك دربك نشوف صراط فوق ماشين جنة الفردوس قبلك صار يا حسين والذي ما عمره شايف الوجه وين والذي ما عمره شايف الوجه وين يخسر الحرب مشي هاي الملايين ما تهمنا الضغينة ما تهمنا هلا ما تهمنا الضغينة وبرغم كل حرملة نمشي ويا العائلة وبرغم كل حرملة نمشي

لجلك بدم مضن لجلك بدم لجلك بدم مضن لجلك بدم ليوم بشرف قافلة نمشي ويا العائلة ليوم بشرف قافلة نمشي ويا العائلة باربعينك اجي ابن مظاهر اللي انت

0: درب كيضال مشينا درب كيضال هالدرب من بدله نمشي ويا العائلة هالدرب من بدله
1: ويا العائلة
0: بربعينك يجينا بربعينك يا حسين وبس لك تحلى الخدامة وياك يا حسين وبس لك تحلى الخدامة والخدامة حسين يا حسين وبس لك خادمك أهل الفخامة بالخدامة علنا بالخدامة بالخدامة علنا بالخدامة راسنا بك اعتلى نمشي ويا العائلة راسنا بك اعتلى باربعينا اجينا يا حسين وبس لك تحلى الخدامة صوتك بس خدمتك تنطل الخادم كرامة فيصال بهالحجي ميزان القيامة بيه تحسد خادمك أهل الخدامة بالخدامة علنا بالخدامة بالخدامة

باربعين تجينا باربعين هذا سم الغدر هذا سم الغدر قطع شبدته يا الربا وانت وحيد بغربته بالمدينه بعيده عنك عائلتك والزمن والزمن والزمن ما يرحم ابنك باته والزمن هذا سكين المصيبه قطعت وهاي

قحطان الحسناوي هذا سجين المصيبه قطعك وهاي واد الغربه كلها تشيعه.

0: السيني عليك تجري دموع زوار الحسين شارك مصابك مصاب الأربعين ما نسير جبدك ولهباته ما نسير بعين خدمتكم جامرتك جامرتك ما تنطف بمر السيني عليك تجري دموع زوار الحسين شارك مصابك مصاب الأربعين ما نسير جبدك ولهباته ما نسير جبدك ولهباته بعيد راح يدفنك اليوم الجواب بعيد راح يدفنك اليوم الجواب والسمر الأرض تعلم لك حداك كربلاء وزوار لبسة سواد على مصابك يا الرضا وحسراته على مصابك يا الرضا وحسراته بعيد راح يدفنك اليوم الجواب والسمر الأرض تعلم لك حداك كربلاء وزوار لبسة سواد عالم صعبك يا الرضا وحسراته عالم صعبك يا الرضا وحسراته عيلك هاي عيلك هاي قلوبناك يا ميل عزا عيلك هاي دموعنا شموع الولا عيلك من تنتب تشيها ذي كربلا ما نسينا يومك ومأساته عيلك هاي قلوبناك يا ميل عزا عيلك هاي قلوبناك يا ميل عزا عيلك هاي دموعنا شموع الولا عيلك من تنتب تشيها ذي كربلا ما نسينا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

شلون يجروح بينا ويصعب يدواهن عم يا لامي الزمان شلون ينساهن.

سيدي مولا يا صاحب الزمان. اسمع يا المنتظر كم دين فطار. يلا ساعده.

0: تشيل ريضة آخر مرة يلا تسمعني ما تشيل
1: ريضة. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: مدارس وآيات
3: مهجور خالد.

بعد شي يقول وقبر ببغداد لنفس زكيت

بالعراق.

شاب بشاب إذا العيلة طيب خد فوا طمع عنده

يسوع. بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات

0: كل رضا بس مرة لو زورك وتبارك بس مرة
1: بس مرة لو زورك وتبارك
0: بنورك واجتم هوى الحاضرك إلى خادم الحسين وذرية الزهراء سيد محمد المنصور.

0: لك بالصعب اوصل لك مشكلتي انت لك
1: صعب اوصل
0: لك واتمنى لو مر اشتم هوى العمر.

ردت كل شي عفت منك يا ابو محمد ردت كل شي شفت منك يا ابو شردت بس اوصل لبابك وتنفس ترابك بس اوصل لبابك اي من تبرد الحسرة اشتق عمري عمري بمحبتكم قضى مشتاق وين شوقك هاي الليلة عمري

أراك بس مرة. ممنون حبيبي. واشتم هوا الحاضر، واشتم هوا

يشبه القبة تظل بلا منا يشبه القبة كل شي شفت كل شي عفت ومنك يا ابو محمد ردت كل شي شفت كل شي عفت منك يا ابو

0: من تبرد الحسرة اشتم هوا عمري عمري فدوى فدوى لعمرك
1: اشتاق اشوفك يا رضا حضرة محبتك
0: روتك مولاي
1: نظرة
0: نظرة بس مرة لو زورك وتبارك بس مرة واشتم والحاضر إلى خادم الحسين الموفق سيد محمد.

كل ما احسها روحتك بار ريحتك اشتمها يا موسك ريحتك اشتمها يا موسك لفتك كل ما احسها روحتك بار ريحتك اشتمها يا والدك عنا اخبره لما نحضر شوقي كبر والهضيم عمري يكسر عمري يكسر حلفت ابوك بغربتك ما أنا

غيرته كم مرة حلفته بمن حلفته بمن عمي حلفته بالزهرة أشتمها وعمر عمر

أشتكي لك كل سنة توفق نزاير أعتني لك.

ثلاث حوائج يم ادعو تنطلينك ثلاث جيت بحاجة وحدي أشتكي لك لو جيت بحاجة وحدي أشتكي لك

اعتني له واللي يعتنيك بمسألة حاشاك يوم تفشله واللي يعتنيك

دمعي يلا يلا حاجتي مستعصية بس بيها مهدي عليك صاحب الزمان حاجتي عمي ادعي يظهر وانحسب من جيش جندي ادعي يظهر وانحسب من جيش جندي يلا وين الله يقرب موعده واحبابها يتشاهده وين الله يقرب موعده واحبابها يتشاهده واللي